أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: اطفئ النور بان وجه الصباح، وامسح النار عن فم المصباح، ثم لملم ما كان في الليل يجري من عذار الشعر الصباح الملاحي. هو باب فتحته فتمطى لو ذعي في فنه الصداحي، ولرجم الظنون كر وفر في مقامي غدوة والرواحي. والتقى الحياة بالموت وصل واتصال بعالم الأشباح، بين سيرورة الوجود وأنزل بالتعلات عن وجود مباح. والسؤال الأهم كيف بدانا بين كيف وبين كم صراح، ثم كيف الحس المفكر محضا في انتقال مجرد وانزياح، وصراع ما بين خير وشر بين نور وظلمة مستباح. كن بهذا الوجود حرا طليقا، عش وحلق به بغير جناح، وتلخص حقائق الكون علما في اتساق على جميع النواحي، بين كونين واضح وخفي وطريقين مغلق ومباح. صورة الشيء عند فهم أرسطو للهيولي جاء في الألواح، ذاك فهمي له على بعد وقتي، بنية الشيء بان للشراح، بين عقلي وبين قلبي صراع منه وجدي ومن أساءها نواحي. شاعر في فيلسوف يوازي بصريح التلميح والإفصاح، منهجي فيه منهج العقل يذكي جدوة الفكر للعقول الشحاح. وصراع الحياة سلم وحرب دون ما غاية وأي صلاح، أين والضاح يا قبيحة تقولي، ما جناه الهوى على والضاح، حينما زارك الخليفة وهنا خبئيه عن مرهفات السلاح. هل درى الصندوق أي وضيع غاب فيه بعهدة المفتاح، صار سرا مودعا في الحنايا واختفى السر دونما إيضاح. وعجيب ما كان منك ومنه قد وقيتي من همه فارتاحي، ولمن طبعه الجحود سيلقى يوم بأس يعجب الإتراح. كان سعيا منا إليهم حثيثا ما رعوه ونحن أهل السماح، كم بذلنا ولم نقل كم بذلنا من دماء ونصرة وكفاح، ما خشينا فداحة الهول يجري لا ولا هزنا عصوف الرياح، وبرزنا بكل شهم كريم ووهبنا الغالي من الأرواح. يا زمانا كلجة البحر يبدو لك منا مهارة الملاح، ولنا النصر والصدارة دوما في نهار يعج بالأفراح.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: لا
1: أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فساع على الخليجية.

0: قال شاعرنا ما سمعنا جديدة. قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحنان. قال شاعرنا ما سمعنا جديدة. قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهم شوقه والحناني. قال أبغي بيت ينشر في الجريدة واتحدى به شعراء الزماني. قلت من شعر الفريد اخذ الفريدة حكمه في بيتين يلغصنا اللياني. صاحب يبخل عليك بلمسة ايده وانت تحسب لجل لقياه الثواني، نفس من يبخل عليك في يوم عيده بالتحية وانطامع بالتهاني. قال عيده، قلت ما أقدر أعيده. يا حبيبي لا تصير إنسان ناني، شاعرك لو يطلق من الفكر قيده انفجر هاجوس بركان المعاني. قال بسأل، قلت قول اللي تريده. قال شعرك ليش لا قلتها سباني؟ قلت هذا فضل من سخر عبيده للمحبة والمودة والتفاني. رقق احساسك يا ابو نفس عنيدة لين قمت تحب ما ينطق لساني. وانت وصفك لو هل الشعر بتجيده ما حد منهم قدر ياخذ امكاني. لن عبد القاف ما هو مثل سيدة اولا، وهم منه شيء ثاني. بيت واحد من حبيب لك وريده ضخ حبه بين دمها في المحاني. عن مية شاعر وعن أمية قصيدة ينسجون بشعرهم فيك الأماني. نام وأحلامك يا ملهمني سعيدة بعد ما أحبك ترعرع في كيان.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: ميز.
1: الخليجية 100% خليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: عقب الجفالة عاد تشرح على شيء، إن جابتك الأيام ولا صدفتك، ولا يجي في خاطرك شيء وشوي، إن شفتني مريت جنبك وطفتك، ولا تمد يديك لمصافح يدي، ولا تضيق إن قلت لك ما عرفتك. أنا كريم بوصلي وممتلي ضي، لكن كريم بعوفتي كان عفتك، كريم بهذي وهذي مثل ذي، وأنا على مضرب يمينك نصفتك، إن جيتني عطشان بكون لك مي، إن رحت عني جرح جرح ونزفتك، إن جيتك أبغى في ما صرت لي في، بكرة تبيني فيك ولك ترفتك. كل هذا لأن الحي بيصادف الحي، اختار وصفك وازعل ما وصفتك. إذا كذا ما دام في السلجفة لي يا تصرفه ولا تراني صرفتك، أخاف من يوم تجي منك ويكي تبيني أعزف وصلك ولا عزفتك، وأخاف من يوم تجيني من الغي.
0: على الخليجية.

خصم حتى 50% على باقات مختارة من فري أحسيدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: دربي ودرب الشعر واحد، ما قدرنا نفترق. إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره، ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق. لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة، والرعد لا منه رعد والبرق لا منه برق. تطري علي جمل سنين أيامي اللي مدبره، لو كنت نسل الشيوخ جربت الكآبة والأرق، لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبره. تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق، لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبره. يا طارق باب الشقا، باب الشقا ما ينطرق، كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها. لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس انك شايل في وسط صدرك مقبره. ان غاب نور الشمس وجهك نوره البالغ شرق، يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مكبره. نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها. بحر العيون السوف من مره محب وما غرق، له امام الشوق وانبل من تعلم من بره.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره
0: الخليجية.
2: مو بس

0: الجرح يهون،
1: كل الجرح يهون
0: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره
1: أذكره أذكره.
0: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
2: 1-0.

0: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدري الضيق محتكرة وأسلي النفس.
2: لو محتكرة

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها. حب الرمق يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها. وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها. ظهورها عز وشرف تالد، وبطونها كنز المحبيها. وليه ما يعرف الخيل يظلمها، واهل الجهل صقور تشويها. والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، واذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها. تشهد لها القدرة على القدرة، وتشهد لها الدنيا ومن فيها. قضيت عمري في مودتها، أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي، والخير تفهم طبع راعيها. فيها الذكاء والعرف والفطنة، بلا كلام أفهم وحاكيها. وإن غبت عنها دورت عني، ريحة ثيابي بس تكفيها. هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لي مر من عمري، واللي بقى من العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر
1: صفر

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت. فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. حذروها من جنون أهل الهوى، واجبروها عن حكي نقادتي، عن سعادة خافقي قلولها أنها كانت سبب سعادتي. صارت الفرحة لها عادة، وأنا الحزن والهم صارت عادتي. المدينة من بعد هجرانها أظلمت، والشوق هز إرادتي. ذكريات الحزن في جدرانها، دمعة الحرمان فوق وسادتي. آه من ظلم المحبة وأهلها، سجلوا يا أهل الغرام إفادتي. وآه من حسادتي من بعدها، كيف عذري كيف من حسادتي. واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: لدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.

0: صوت بلا صورة.
1: إذا كان مطلوب من منشأة صحية تعيين مواطنين اثنين لتحقيق المستهدف، فلازم يتم توظيف مواطن في وظيفة إدارية مثل محاسب أو أخصائي موارد بشرية، والمواطن الثاني في وظيفة صحية تخصصية مثل طبيب أو صيدلي.
2: أطلقنا خدمة حصن 844. هذه الخدمة بإمكان كل من وقع في مستنقع مخدرات أن يتواصل معنا عبر هذا الرقم مع ضمان أقصى درجات السرية والخصوصية، ويتم اتخاذ التدابير العلاجية بشكل سري تماما.
3: تضمن طيران الإمارات مواصلة نقل العملاء إلى وجهاتهم النهائية حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها رحلات للناقلة، بالإضافة إلى إعادة الحج على رحلات بديلة من دون أي كلفة إضافية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزي في حادث تحطم طائرة مروحية. استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم جراء شظايا عمليات عسكرية في المنطقة. الصحة العالمية أكثر من 1300 وفاة جراء موجة الحر في أوروبا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. نستهل نشرتنا بهذا الخبر. تنطلق غدا في تمام الساعة 5:34 صباحا من إمارة الفجيرة أولى رحلات خدمات قطار الركاب بين محطتي أبوظبي والفجيرة، حيث من المتوقع أن تصل الرحلة إلى أبوظبي في الساعة 7:45 صباحا. ويمثل إطلاق شبكة قطار الركاب مرحلة جديدة في مسيرة تطوير البنية التحتية الوطنية، تتجاوز مفهوم النقل التقليدي إلى بناء شبكة اتصال حضرية واقتصادية متكاملة تربط المراكز السكانية والاقتصادية والسياحية في مختلف أنحاء الدولة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا تحطم طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة رأس النورة، والذي أسفر عن وفاة جميع ركابها. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن صادق تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم. أعلنت وزارة الداخلية القطرية استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم من جنسية عربية، وذلك إثر تعرض وسيطة بحرية كان على متنها لشظايا ناتجة عن العمليات العسكرية الجارية في المنطقة. وأوضحت الوزارة في بيان يوم أمس أن الحادثة بدأت عندما رصدت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود تأخرا في موعد عودة إحدى الوسائط البحرية، مما استدعى إطلاق عمليات بحث وإنقاذ واسعة منذ مساء السبت. وأكدت الوزارة أن فرق البحث عثرت على الوسيطة في الساعات الأولى من صباح الأمس، وتبين إصابة المواطن القطري بشظايا أدت إلى استشهاده، بينما أصيب المقيم الذي نقل للمستشفى وحالته الصحية مستقرة. أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي رئيس لجنة فلسطين أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مفصلية وخطيرة تستوجب موقفا عربيا موحدا وتحركا برلمانيا ودبلوماسيا أكثر فعالية لمواجهة الجرائم والانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وقال اليماحي في كلمة له خلال اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي الذي عقد بالقاهرة يوم أمس إن الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان ممنهج يتجسد في حرب إبادة وتجويع وحصار في قطاع غزة وتصعيد خطير في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى جانب التوسع الاستيطاني المتسارع وتصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وشدد اليماحي على ضرورة الانتقال من مرحلة الإدانة والتنديد إلى مرحلة التحرك البرلماني المؤثر عبر تكثيف الجهود الرامية إلى مساءلة ومحاسبة مسؤولي إسرائيل على جرائمهم وتعزيز التحركات الدولية لمواجهة الاستيطان وإرهاب المستوطنين وحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. قال رئيس الأركان الإسرائيلي يال زمير إن الاتفاق الموقع مع الحكومة اللبنانية هو اتفاق تاريخي ومهم، وإن الجيش الإسرائيلي سيلتزم به وسيعمل على ضمان نجاحه. ولفت زمير إلى أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى لتنفيذ ضربات في حال تم انتهاك وقف إطلاق النار. أوقفت السلطات العراقية منذ فجر أمس 47 متهماً بالفساد بين نواب ومسؤولين في إطار حملة لمكافحة الفساد لا تزال مستمرة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر رفيعة المستوى أنه تم اعتقال 47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم فساد، بينهم 12 نائباً على الأقل، مشيرة إلى أن عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات. وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية مباشرة إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام. أعلن خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا بلاده قبل أكثر من 72 ساعة إلى 1450 شخصاً، مشيرا إلى تضرر 774 مبنى من بينها 189 مبنى انهارت بالكامل. وفيما تتضاءل الآمال بالعثور على ناجين، تواصل فرق الإنقاذ العمل بلا كلل بحثا عن أحياء تحت الأنقاض، حيث لا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين بعدما خلف الزلزالان اللذان ضربا شمال البلاد دمارا هائلا لا سيما في لاغوايرا التي تعد من المناطق الأكثر تضررا. وكان توم فليتش روكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ قد حذر من أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، مشيرا إلى أن 50,000 شخص لا يزالون في عداد المفقودين. أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من يونيو الجاري. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسيوس إن نحو 1,000,000 شخص يعيشون في ظروف حرارة شديدة وسط إغلاق مدارس وضغوط على شبكات الكهرباء. وأكد أن المنظمة تعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز الاستعداد والاستجابة الصحية، داعيا الدول الأوروبية إلى تنفيذ خطط صحية لمواجهة موجات الحر في إطار جهود التصدي لتغير المناخ.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
3: إلى أبرز مستجدات كأس العالم 2026، تأهل منتخب كندا إلى الدور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما تغلب على منتخب جنوب أفريقيا 1-0 في افتتاح منافسات الدور 32. وينتظر المنتخب الكندي في الدور 16 الفائز من مواجهة المغرب وهولندا المقررة يوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور 32. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
5: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
4: الخليجية الإماراتية،
6: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
7: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
6: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية. إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها، نبدأها مع دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، الدوحة 30-43، المنامة 33-37، مسقط 32-38، الكويت 33-41، وأخيرا الرياض 30-43. هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: نقول يا صباح الخير لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009 اليوم الاثنين. هابي موندي يا جماعة الخير. أدري والله أدري والله والله والله، وهاي ثلاث مرات حلا. أدري إن يوم الاثنين صعب، والله إنه صعب، لكن شو نسوي بعد الدنيا جي؟ الدنيا بعد نأجز لنا يومين ونرد نستلم الأسبوع من أوله، صح ولا لا؟ فإن شاء الله بداية أسبوع حلوة موفقة لكل من يسمع للحين، متجهين لدواماتكم إن شاء الله يا رب در بالسلامة، وإن شاء الله يا رب توصلوا وجهاتكم بالسلامة. ساعة الحين 7:07 اليوم الاثنين 29 يونيو، خلاص نحن على نهاية هذا الشهر. إن شاء الله يا رب الشهر القادم يكون شهر خير ويحمل لنا كل الأخبار الطيبة، ويكون فيه العديد من الإنجازات، العديد من السفرات، والعديد من الإجازات، صح ولا لا؟ ترى موسم صيف الحين، أظن يعني خلاص الخطط الحين جاهزة، ولا مخلين الخطط لبعدين؟ المهم قبل كل شيء، دائما يبنى طاري الاثنين، خطر عبالي سؤال نزلت عندي على الانستغرام، قلت أسألكم نفس السؤال، سؤال والله جوهري وهو مبني على الخيال 100%. نبى شوية خيال على الصبح. يقولكم السؤال، تخيل انت الحين يعني في الدار بساير الدوام، خذيت الكوفي مالك ومتواجد في شارع مزدحم لين ما توصل الدوام، يوصلك مكالمة أو مسج من مديرك يقول يا فلان أو يا فلانة خذوا اليوم إجازة، ما نباكم في الدوام، لا تون الدوام، اليوم إجازة. شو أول شيء بتسوونه؟ شو أول شيء بتسوونه في هذه اللحظة؟ وين بتصيرون؟ شو بتسوون؟ وشو ردة فعلكم بتكون؟ أنا حس بيكون مقلب صراحة، إنه خير في شيء. ما تباني أي لأنه في شيء يعني، ولا شو السالفة؟ خبروني أنتوا لو انحطيتوا في هذا الموقف، شو ردة فعلكم بتكون؟ في أمان الله صاير الدوام يجيلك مسج أو تليفون من مديرك يقول لك اليوم خذ إجازة، أشوفك باشر على خير. شو السالفة؟ كيف تشي؟ شفتوا عشان شي قلت لكم موضوع مبني على خيال، لأنه مستحيل يستوي، ولكن سبحان الله ما يندرى، ما يندرى، يمكن في يعني صدفة ما الموضوع يتحقق لي واقع. دائما نسعى بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية، عبر الرسائل النصية المجانية. أختي عبير يا صباح النور والسرور وبداية أسبوع موفقة لك أيضا، تتمنى لكم جميعا بداية أسبوع موفقة. أختي مها يا صباح النور، تصبح عليكم جميعا. أختي شيخة صباح النور والسرور لك والخليفة وسلطان، وتشرفت بي أكيد أني شفتك في حفل أصالة، وكانت صراحة الليلة من العمر صراحة، يعني أنا لين الحين عايش فرحة الحفلة، كانت حفلة من الحفلات شو الاستثنائية، أصالة يعني غنت من قلب قلبها، والسلطنة يعني وصلت لأعلى درجة من السلطنة، تغني وتدندن، وحتى الطلبات من الجمهور تعطيهم مقطع مقطعين من الأغنية، المهم ما ردت حد يعني، أو ما ردت حد، في وايدين يمكن ما سمعتهم، ولكن كانت فعلا حفلة جميلة جدا جدا جدا. تحياتي لك أختي شيخة. أختي مها تقول نكمل نوم. هذا أهم شيء جماعة الخير، والله أنه أهم شيء، عاد لين ما الواحد يرد البيت الرقاد شو وضعه بيكون؟ طار الرقاد من الكوفي والشاي، ولا بعد بيكون في مجال نرد نرقد؟ أختي شيخة تقول برجع البيت أرقد، أظني كلنا متفقين. متفقين ما حد بيقول أبا أسير بحر، ما حد بيقول أبا أسير أتريك في مكان أشرب كوفي، ما حد بيقول أسير أتمشى شوي. كلنا متفقين على الرقادة نشوف. يلا انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس هو 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية أسعد بتواصلكم ويانا. أختي عبير تقول بفرح وايد وبشكر المدير على الإجازة وبشوف أقرب صالون وكوفي أستمتع بالإجازة. أيوة شي ها، يلا خلونا نشوف، دام إن السؤال خيالي بعد الإجابة نباها شوي فيها خيال، شوية واقع شوية خيال، تمام؟ يلا يسعد صباحكم جميعا، نستمر وياكم إن شاء الله لين الساعة 10 صباحا. أخوكم عبد الله المهيري دائما أسعد بتواصلكم ويانا. خلونا ننتقل لهاي المحطة الغنائية من حسين الجسمي خطير، وباي ذا واي الساعة القادمة إن شاء الله تعالى بيكون عندي لكم مسابقة وايد حلوة، إقامة فندقية تستاهلونها، وأيضا بتشوفون مباراة كرة قدم. شو تبون أحلى عن شي؟

0: خطير.
1: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: أشعار.
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: يا طير يلي جناحينك اعراض وعظمك جلال وعيونك احداد ويدينك خناجر يشكر الريش، كم لك تصيد الحباري والقطا بين وختال، ومن علم يديك تبطش لا طواها الجوع وتعيش. هذا انت عقب السما الرحبه وراس المرقب العال، فوق الخشب في دجا برقه على خده نقاريش، ما كان الارض انطوت لك وانت في علياك رحال، ولكنك اللي مخاليبه عطيبه في المخايش، في اللحظه اللي جرحك الجوع فيها وشها بلال، يوم انك الساطي الجراح كل الزهو والطيش، صادك حمامه ورعشه تجنحه وسلوك وحبال، منصوب تل الوحش مثلك شرابيك وعكاريش. انا ادري انك حزين من السبوق وموت الامال، وانك ولفت الظلام وقربت منك الخفافيش، يا وجد قلبك على المرقاب ولا روس الاقذال، في ماكر تشتهر منها الحرار ويشهر الريش، ومعانق النود يا عوق العزوم وراحة البال، ومفارق البرقع الظلمة ورغبات الدراويش. حريتك يا النداوي في سماك العز والمال، واغلى من الدر والدانات في قلوب الطواويش. يا حر ذكرتني بعين بها تكفخ وتختال، واشغلتني بلا صيل من الطيور وبلا كاديش، لعل يسقي وطن فرحة عيوني كل همال، ويحل فيها الربيع وترتوي فيها المعاطش.
3: أشعار.
2: أشعار
3: على الخليجية.
5: خلوني في هاي اللحظات أخبركم عن رعاة مسابقة وجهة الجماهير وكيف تقدرون تشاركون. وجهة الجماهير أو هوم أوف فان برعاية رويا بانك، بوتم، صيدلية أستر وروكسي سينماز. خلونا نتكلم عن رويا بانك. مع مصرف رويا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رويا، ومع بطاقة رويا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي استمتع باسترداد نقدي بنسبة 20% على مشترياتك اليومية، وأكيد تطبق الشروط والأحكام. كل اللي عليك تفتح حساب رويا الخاص بك اليوم. هذه بعض التفاصيل عن أحد رعاة مسابقة وجهة الجماهير.
6: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج، بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.
7: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى دبي للقادمين من الشارجة عبر الطرق الرئيسية الثلاث، شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد وأيضا شارع الإمارات، اللي يشهدون حاليا الشارعين حوادث مرورية. إن شاء الله الحوادث تكون بسيطة وما حد يكون متأذي. بالنسبة لداخل دبي إلى الآن الحركة نقدر نقول عنها طبيعية، الكثافة موجودة في المناطق الحيوية ولكن ما في أي شيء عرقل حركة السير. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بأعماركم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
0: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
5: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: ياسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً مع صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لجميع أفراد العائلة. زوروا أقرب فرع من صيدليات أستر.
2: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
4: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي. يسعد صباحكم جميعا، ولا زلنا مستمرين وياكم ب O2 على هو الخليجي 1009، وياكم اخوكم عبد الله المهيري. على فكره بكون وياكم ان شاء الله تعالى اليوم مباشر باذن الرحمن، ويوم الاربعاء باذن الرحمن عهود ترجع تستلم البرنامج، واكيد تستمتعون بالصباح ويا عهود، وانا عاد برجع المساء ان شاء الله تعالى ب دوت خليجي. انزين الحين اول شيء خلوني اخبركم تاريخ 25 يوليو، هذا التاريخ تحفظونه عندكم. ليش؟ لأنه بيكون عندنا ليلة خليجية بامتياز، طلال سم وسلطان المرشد بيجتمعون ضمن بيت ذا هيت الموسم الخامس تاريخ 25 يوليو، ليلة خليجية كلها طرب وإحساس. التذاكر نقدر نحصل عليها من بلاتينم ليست والشريك الإعلامي الرسمي الخليجية 1009. خلاص بالنسبة لسؤالي، يعني سوف أغلق هذا الملف يعني الإجابات كلها تقريبا، يعني خلنا نقول 98% متفقينكم تبون تردون وتكملون رقاد. أنا سألتكم قلت لكم تخيلوا أنه أنت في الدرب صاير الدوام، يوصلك مسج أو تليفون من مديرك يقول لك يا ابن الناس ارجع البيت، خذ اليوم إجازة، استمتع بهذا اليوم، فشو أول شيء بتسويه؟ مثل ما أقول لكم 99% من مشاركاتكم متفقين أنه نرجع للبيت ونكمل الرقاد، فنوم العوافي إن شاء الله اللي إذا صارت يعني. ودرب السلامة إن شاء الله لكم جميعا، يا رب يا رب إن شاء الله تصروا وجهاتكم بالسلامة. مثل ما قلت لكم ساعتنا القادمة ببتديها وياكم بمسابقة رائعة جدا من ميديا وان هوتيل، بيكون عندكم إقامة فندقية، وأيضا تقدرون تتابعون المباريات هناك عبر شاشات عملاقة، وأكيد الإقامة بتكون شاملة العشاء والريوق، فيعني باكج كامل، باكج كامل متكامل. إن شاء الله تعالى أطلق وياكم المسابقة مع بداية ساعتنا القادمة، فتابعونا وخلكم ويانا عشان تعرفون كيف تشاركون ويانا، ويا رب تكونون من الفائزين.
0: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض، يا أيها تدري لبيك انت وش يا أيها. تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض، يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها. ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض، تبغيني احلف لا ورب البيت ما انت بزيها، يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض، النفس تندب حظها والعين تبكي حيها. من عوضك من عوضك اليا فقدتك، وان وجد كيف استعيض، وانت النهار وشمسه شجرة غلاي وفيها، هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض، يا أول جروحي دخيل الله من تاليها، أحيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض، تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها، لبيك يلي من عشقتك قمت أحس اني حضيض، يا مغوي نفسي ونفسي ذايبه من غيها، أنا أدري إن كل الليالي سود والأيام بيض، دامك معي ما همني في كثرها وشويها.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتم.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
4: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: إذا كان مطلوب منشأة صحية تعيين مواطنين اثنين لتحقيق المستهدف، فلازم يتم توظيف مواطن في وظيفة إدارية مثل محاسب أو أخصائي موارد بشرية، والمواطن الثاني في وظيفة صحية تخصصية مثل طبيب أو صيدلي.
2: أطلقنا خدمة حسن 844. هذه الخدمة بإمكان كل من وقع في مستنقع المخدرات أن يتواصل معنا عبر هذا الرقم مع ضمان أقصى درجات السرية والخصوصية، ويتم اتخاذ التدابير العلاجية بشكل سري تماما.
3: تضمن طيران الإمارات مواصلة نقل العملاء إلى وجهاتهم النهائية حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها رحلات للناقلة، بالإضافة إلى إعادة الحج على رحلات بديلة من دون أي كلفة إضافية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزي في حادث تحطم طائرة مروحية. استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم جراء شظايا عمليات عسكرية في المنطقة. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على تعليق هجماتهما وعقد اجتماع في قطر.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. نستهل النشرة بهذا الخبر. تنطلق غدا في تمام الساعة 5:34 صباحا من إمارة الفجيرة أولى رحلات خدمات قطار الركاب بين محطتي أبوظبي والفجيرة، حيث من المتوقع أن تصل الرحلة إلى أبوظبي في الساعة 7:45 صباحا. ويمثل إطلاق شبكة قطار الركاب مرحلة جديدة في مسيرة تطوير البنية التحتية الوطنية، تتجاوز مفهوم النقل التقليدي إلى بناء شبكة اتصال حضرية واقتصادية متكاملة تربط المراكز السكانية والاقتصادية والسياحية في مختلف أنحاء الدولة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا تحطم طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة رأس تنورة، والذي أسفر عن وفاة جميع ركابها. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن صادق تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم. أعلنت وزارة الداخلية القطرية استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم من جنسية عربية، وذلك إثر تعرض وسيطة بحرية كان على متنها لشظايا ناتجة عن العمليات العسكرية الجارية في المنطقة. وأوضحت الوزارة في بيان يوم أمس أن الحادثة بدأت عندما رصدت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود تأخرا في موعد عودة إحدى الوساطة البحرية، مما استدعى إطلاق عمليات بحث وإنقاذ واسعة منذ مساء السبت. وأكدت الوزارة أن فرق البحث عثرت على الوسيطة في الساعات الأولى من صباح الأمس، وتبين إصابة المواطن القطري بشظايا أدت إلى استشهاده، بينما أصيب المقيم الذي نقل للمستشفى وحالته الصحية مستقرة. اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات ضد بعضهما البعض في الوقت الحالي، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين كبار، كما تعتزمان عقد اجتماع يوم غد في قطر لحل نزاعهما بشأن مضيق هرمز. وفي الشأن الفلسطيني، أكد معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي رئيس لجنة فلسطين أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مفصلية وخطيرة تستوجب موقفا عربيا موحدا وتحركا برلمانيا ودبلوماسيا أكثر فعالية لمواجهة الجرائم والانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وقال اليماحي في كلمة له خلال اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي الذي عقد بالقاهرة يوم أمس إن الشعب الفلسطيني القطري يتعرض لعدوان ممنهج يتجسد في حرب إبادة وتجويع وحصار في قطاع غزة وتصعيد خطير في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى جانب التوسع الاستيطاني المتسارع وتصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وشدد اليماحي على ضرورة الانتقال من مرحلة الإدانة والتنديد إلى مرحلة التحرك البرلماني المؤثر عبر تكثيف الجهود الرامية إلى مساءلة ومحاسبة مسؤولي إسرائيل على جرائمهم وتعزيز التحركات الدولية لمواجهة الاستيطان وإرهاب المستوطنين وحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. أعلن خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا بلاده قبل أكثر من 72 ساعة إلى 1450 شخصا، مشيرا إلى تضرر 774 مبنى من بينها 189 مبنى انهارت بالكامل. وفيما تتضاءل الآمال بالعثور على ناجين، تواصل فرق الإنقاذ العمل بلا كلل بحثا عن أحياء تحت الأنقاض، حيث لا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين بعدما خلف الزلزالان اللذان ضربا شمال البلاد دمارا هائلا، لا سيما في لاغوايرا التي تعد من المناطق الأكثر تضررا. وكان توم فليتش روكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ قد حذر من أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، مشيرا إلى أن 50,000 شخص لا يزالون في عداد المفقودين. أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من يونيو الجاري. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم غيبريسيوس إن نحو 1,000,000 شخص يعيشون في ظروف حرارة شديدة وسط إغلاق مدارس وضغوط على شبكات الكهرباء. وأكد أن المنظمة تعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز الاستعداد والاستجابة الصحية، داعيا الدول الأوروبية إلى تنفيذ خطط صحية لمواجهة موجات الحر في إطار جهود التصدي لتغير المناخ. وتشهد عدة دول أوروبية منذ منتصف يونيو موجة حر شديدة، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا، إضافة إلى دول أخرى. اقتصاديا، تراجعت أسعار الذهب اليوم في مستهل تعاملات الأسبوع، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4067.99 دولارا للأونصة، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.4% إلى 4081.20 دولارا.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
3: يشهد عشاق كرة القدم حول العالم اليوم الاثنين وفجر غد الثلاثاء ثلاث مواجهات قوية تحمل طابعا تنافسيا كبيرا في سباق التأهل إلى الدور 16. وتتصدر المواجهة المرتقبة بين المنتخبين المغربي والهولندي اهتمامات الجماهير في لقاء ينتظر أن يكون من أبرز مباريات هذا الدور في ظل الأداء المميز الذي قدمه المنتخبان منذ انطلاق البطولة. وفي مواجهات أخرى لا تقل قوة، يستضيف ملعب هيوستن صداما مرتقبا يجمع المنتخب البرازيلي ونظيره الياباني، كما يحتضن ملعب بوستن مواجهة قوية تجمع المنتخب الألماني مع منتخب باراغواي. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
5: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
6: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
7: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
6: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
8: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
7: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
4: الخليجية الإماراتية

0: هو الخليج على الخليجية.
1: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها، نبدأها مع دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، الدوحة 30-43، المنامة 33-37، مسقط 32-38، الكويت 33-41، وأخيرا الرياض 30-43.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: يا صباح الخير لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009. هاي ساعتنا الثانية من أوتو على هو الخليجية 1009، وياكم أخوكم عبدالله المهيري بهذا الصباح. ودخلنا ساعتنا الثانية مثل ما وعدكم، بطلق وياكم مسابقة وايد حلوة لأكيد وجهة الجماهير، واللي بتكون في ميديا ون هوتل. الفندق يقدم لكم إقامة فندقية لشخصين تاريخ 5 يوليو، وأكيد بيكون شامل العشاء والبريكفاست، وأيضا بتتابعون المباريات لايف في جاردن أون 8. طبعا في عروض رائعة جدا يقدمونها لكم في أكيد ميديا ون هوتيل. عندنا اللي هي عروض ليلية لين الساعة 3 الفجر، وتشمل البرجر، الفرايز، البوب كورن مع مشروب مقابل 105 دراهم. بالنسبة للريوق باقة الإفطار طبعا من الساعة 3 الفجر تكون شامل الأفطار، ماي، مشروب ساخن، عصير طازج ب 105 دراهم. بالنسبة لعروض الغرف للمشجعين بتكون ابتداء من 199 درهم. وجهة مميزة جدا نصير من هناك ونستمتع بالمباريات. وانا عندي لكم سؤال، اباكم تشاركوني على رقم الاسمس 4000 او عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. سؤال جميل صراحة، سؤال يقول لمنو تعطي كرت أصفر في حياتك؟ ما بقول لاعب، لا في حياتك. لمنو بتعطي كرت أصفر في حياتك؟ ما نبى الكرت الأحمر، نحن ما بنطرد حد من حياتنا، ولكن كرت الأصفر هو كإنذار، كيعني خلنا نقول الويك أب كول. لمنو تعطي كرت أصفر في حياتك؟ وعلى فكرة خلوا الموضوع فني، ما نبى نقلبها دراما على الصبح، ما نبى نقلبها دراما على الصبح جوات الخير. معروف الدراما في الليل، النهار وناس وضحك وسوالف، فمنو يستاهل كرت أصفر منك؟ انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. انتظر مشاركاتكم، وكالعادة وكالمعتاد ودائما أطلب منكم هذا الطلب اللي هو دائم، لا تنسون أساميكم، طرشوا لي إجاباتكم ومشاركاتكم مع أسماءكم، وحظ موفق إن شاء الله لكم جميعا. بنهاية الساعة نسحب أنا وياكم على اسم الفائز أو الفائزة اللي بيفوزون ويانا بهذه الإقامة لشخصين تاريخ 5 يوليو في ميديا ون هوتيل، شامل العشاء والبريكفست ومتابعة المباراة لايف في جاردن أون 8.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبة بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبة من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحضابك، نورت دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة ليبت هنابه وهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
1: ثواني ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
2: دوت كوليجي.
1: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
2: دوت كوليجي.
1: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
2: دوت كوليجي.
0: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
2: دوت كوليجي.
0: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
2: I don't have an answer for that.
3: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
4: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
3: بالتعاون مع سنتر بوينت.
2: Is there something else I can help with?
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
5: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى دبي للقادمين من الشارجة عبر الطرق الرئيسية الثلاث، شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد وأيضا شارع الإمارات اللي يشهدون حاليا الشارعين حوادث مرورية. إن شاء الله الحوادث تكون بسيطة وما حد يكون متأذي. بالنسبة لداخل دبي إلى الآن الحركة نقدر نقول عنها طبيعية، الكثافة موجودة في المناطق الحيوية ولكن ما في أي شيء عرقل حركة السير. اتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعمارك.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
4: تضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقي، وانتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتوا الاستثمار الحقيقي، انتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد واشراقة، ارواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول وقف الامور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ ان الانسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio. هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً. الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: يعني شال المشاركات الجميلة اللي وصلتني منكم مع بداية ساعتنا. جماعة الخير اطلقت ياكم مسابقة وجهة الجماهير ميديا ون هوتل، يقدمون لكم إقامة فندقية لشخصين تاريخ 5 يوليو شامل العشاء والبريكفست ومتابعة المباراة في جاردن اون 8. يعني سألتكم قلت لكم في الحياة لمنو تعطون الكرت الأصفر؟ قلنا ما نبى نطرد حد ونعطي كرت أحمر، بنعطي كرت أصفر، ودائما معروف الكرت الأصفر هو إنذار، فلمنو تبى توجه إنذار؟ وقلت لكم خلوها يعني فاني، ما نبى دراما على الصبح. طبعا مشاركاتكم يعطيكم الصحة والعافية. خلود تقول المزعجين، حمد يقول فضوليين، منيفة تقول بعطي يلي يتدخل ويحشر نفسه بحياتي الشخصية. كافوا عليك منيفة. يوسف يقول أعطي الكرت الأصفر لولد عمي، دائما يوعدني في كل شيء ويخلف. اتفق وياك يوسف. عبير تقول الشركات اللي وايد يتصلون ويصرون أني أخذ منتجاتهم. يا الله، هذا موضوع ثاني، موضوع يباله، هذا مو بساعة، يباله حلقة كاملة. اختي إيمان تقول حق ربيعتي لأنها تقول لي جهزي بنطلع اليوم وقبلها بساعة تكنسل. يو لا فعلا هذا شعور مو بلطيف أبدا أبدا أبدا. هزاع أدري شو معنات البطاقة الصفراء حبيب، أنا أسألك أنت تعطي البطاقة الصفراء لمنو تبى توجه بطاقة صفراء؟ ليليان تقول اللي يتجاوز حدود معاي بعطيه كرت ليليان ظافر الأخضر. كافو. نورة تقول اللي يتدخل بحياتي، اي والله اللي يتدخلون بعد، شو تبون فينا، خلونا بحالنا جماعة الخير. سارة صباح الخير يا سارة، تقول السلبيين. إنزين جماعة الخير، كان المفروض أسحب الحينة ولكن مسجاتكم روعة، بعطيكم مجال زيادة تشاركوني، طرشولي على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية مع أسماءكم رجاء، تعطون الكرت الأصفر لمنو في حياتكم؟ هذا هو سؤالنا، وإن شاء الله تعالى مع بداية الساعة القادمة نسحب على اسم الفايز اللي بيفوز ويانا بهذه الإقامة الفندقية الرائعة في ميديا ون هوتل لشخصين شامل البريكفست والدينر وأيضا متابعة المباراة لايف في جاردن أون 8.
3: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
4: الخليجية الإماراتية 1009.

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: مفكر الريح يومي يحطم أغصاني، إن عمري وراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمع أهلين يدفى البرد بلحاني. ولا انت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صف الحياة ونومي الهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاك من روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وانا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم اصروحي، بالله انا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك او انذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم اغصاني، وتجي وترحل وانا جروحي هي جروحي.
0: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار في الساعة على الخليجية.
0: دانت الأثير
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس ومرادي، ويا عنسي اللي أتبعها.
5: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: بوتم كل حوالة تقربك من هدايا مالية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى بتغير حياتك. ارسل الأموال مع بوتم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال زمن المباراة. بوتم الراعي الرسمي للمشجعين.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصر حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: صوت بلا صورة.
1: إذا كان مطلوب من منشأة صحية تعيين مواطنين اثنين لتحقيق المستهدف، فلازم يتم توظيف مواطن في وظيفة إدارية مثل محاسب أو أخصائي موارد بشرية، والمواطن الثاني في وظيفة صحية تخصصية مثل طبيب أو صيدلي.
2: أطلقنا خدمة حصن 844. هذه الخدمة بإمكان كل من وقع في مستنقع المخدرات أن يتواصل معنا عبر هذا الرقم مع ضمان أقصى درجات السرية والخصوصية، ويتم اتخاذ التدابير العلاجية بشكل سري تماما.
3: تضمن طيران الإمارات مواصلة نقل العملاء إلى وجهاتهم النهائية حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها رحلات للناقلة، بالإضافة إلى إعادة الحج على رحلات بديلة من دون أي كلفة إضافية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا تحطم طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة رأس تنورة، والذي أسفر عن وفاة جميع ركابها. أعلنت وزارة الداخلية القطرية استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم من جنسية عربية، وذلك إثر تعرض وسيطة بحرية كان على متنها لشظايا ناتجة عن العمليات العسكرية الجارية في المنطقة. اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات ضد بعضهما البعض في الوقت الحالي، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين كبار، كما تعتزمان عقد اجتماع يوم غد في قطر لحل نزاعهما بشأن مضيق هرمز. أعلن خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا بلاده قبل أكثر من 72 ساعة إلى 1450 شخصا، مشيرا إلى تضرر 774 مبنى، من بينها 189 مبنى انهارت بالكامل. أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من يونيو الجاري. أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غبريسيوس يوم أمس أن تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته، وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن جميع المخالطين للحالتين اللتين تم رصدهما في جنوب أفريقيا قد أكملوا الآن فترة المتابعة الخاصة بهم دون الإبلاغ عن أي حالات إضافية.
0: رحلة الكأس مونديال 2026
3: مع ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، سجلت هذه النسخة أرقاما قياسية جديدة على مختلف المستويات، مؤكدة نجاح أول نسخة تقام بمشاركة 48 منتخبا. ووفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الفيفا اليوم، بلغ إجمالي الحضور الجماهيري في مباريات دور المجموعات 4,644,549 مشجعا، في رقم قياسي جديد للبطولة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.
0: أكسجين على الخليجية
4: أوتو، بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
5: يا مرحبا الساعة بالجميع، وهي ساعتنا الثالثة والأخيرة من أوتو على هو الخليجية 1009. لا زال عبدالله المهيري مستمر وياكم. كل الشكر لمشاركاتكم خلال أكيد الساعة الماضية، ما شاء الله تبارك الرحمن مشاركات عديدة وصلتني. قلت لكم لو بتعطون كرت أصفر لشخص في الحياة أو شخص في حياتكم تحديدا، من هذا الشخص الذي يستحق البطاقة الصفراء؟ مشاركات عديدة وصلت، أظني وايد مركزين على كلنا يمكن متضايقين من هاي النقطة، اللي هو الشركات اللي تواصلوا ويانا، إن كانوا بنوك أو شركات التأمين أو كل الشركات هذه اللي يكون عندهم مندوبين ويتم التواصل ويانا بشكل يعني دوري، وتحسون أن رقمك يعني يتم التبادل فيه، عرفتوا تداول بالرقم من هذا لهذا لهذا. وتوني أقول يا جماعة، تو زميلك مكلمني من 5 دقائق وقلت له لا شكرا ما إن شلوا رقمي، هي إن شاء الله بنشر رقمك، والله ما يشلونه يوزعونه بزيادة. أخوي هزاع يقول التدخل السلبي في شؤوني الخاصة أو اللي حاول يفرض سيطرته وقراراته علي، واستخدامه أيضا مع كل شخص الكارت قصده أنه يمارس المماطلة في الوعود ويكثر من التسويف في تعاملاته. كفو عليك هزع، حبيت هذه الكلمات. حنان نفس الفكرة، الشركات والمكالمات المزعجة. أخوي خالد النقبي نفس الفكرة، يقول أعطي البطاقة الصفراء من الشركات اللي تتصل علي يوميا أكثر من مرة، وهم يزعجوني في الدوام وأنا مشغول جدا، في قطعوني يعني بحاجة، فهم بحاجة للبطاقة الصفراء. تحياتي لك الغالي. محمد سالم يقول الكذابين، هي والله يستاهلونها، لا يستاهلون كرت أحمر مو بصفر، أحمر ما شيء. أختي عنود يا صباح الخير. أختي يا شريفة تحياتي لك، اللي أبغى أطلعهم من حياتي. مريم الشامس تقول الفضوليين، سارة الهاشمي المنافقين، سارة أيضا عبد القادر، علي عبد القادر تقول السلبيين. فمشاركاتكم تنوعت بين أكيد خلنا نقول الصفات السلبية اللي ما نحبها، وأيضا خلنا نقول المزعجين في حياتنا هم اللي يستاهلون الكرت الأصفر. طيب خلونا نشوف الحين منو بيفوز ويانا بإقامة فندقية رائعة جدا في ميديا وان هوتيل لشخصين، شاملة البريكفست وشاملة العشاء وشاملة متابعة المباراة في جاردن اون اي تاريخ 5/7. خلنا نشوف الكمبيوتر منو بيختار. نقول مبروك لي عايدة عيسى البلوشي، بالبركة عايدة، عايدة يا عايدة بالبركة، فزتي ويانا بالجائزة، وإن شاء الله قسم الجوائز يتواصلوا وياك ويخبرونك كيفية استلام الجائزة. قالت الشخص بويهين، أوبا أوبا، لا دخلنا في كلام كبير. يعني هالأشخاص يا الله يا الله يا الله يا الله، بويهين صعبين صعبين، ما تعرف الوجه اللي قدامك هذا شو، اي وجه فيهم، اي وجه فيهم، قدامك شيء وراك شيء، يوصل كلام عاد انت الحين، انت يعني شوف داخلك شو بيقول، تقدر تكمل، تقدر تواجه، تقدر تنسحب، الموضوع يرجع لك انت. ازاي يا جماعه الخير، أبغى أسألكم سؤال، خلونا نفكر فيه، نفكر فيه بتمعن. شوفوا كل الاختراعات في الدنيا يعني سهلت حياتنا، بس في اختراعات يعني جابت لنا أزمة. لو تقدر إنك تحذف اختراع موجود في الدنيا، شو هذا الاختراع اللي تبغى تحذفه؟ أنا عن نفسي أبا يشلون اللي هو شو السين، أن الرسالة هذه انشافت لأنها دخلتنا في مشاكل ما من بعدها مشاكل. أوكي في بعض الأوبشنز اللي هو تشل الصحين الزرق مثلا، ولكن هذه الفكرة أساسا جابت لنا مشاكل. شو الشيء اللي حابين أنكم تحذفونه من الدنيا خلاص ما يكون موجود؟ يمكن المنبه، والله العظيم مع أنه يوعينا الصبح يعني ويوعينا ويذكرنا لمواعيدنا والأمور هاي، لكنه مزعج نوعا ما، فالود ودك أنه خلاص ما أبغى منبه في الحياة. يلا شاركوني، عطوني بدعاتكم. انتظر مشاركاتكم على رقم الـ SMS 4000 أو عبر تطبيق الخليجية. ويا صباح الورد للجميع.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها، نبدأها مع دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، الدوحة 30-43، المنامة 33-37، مسقط 32-38، الكويت 33-41، وأخيرا الرياض 30-43.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: أزلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. عشان المشاركات الحلوة يا جماعة الخير، والله إنكم فنانين، والله العظيم إنكم فنانين. قلت لكم شو الشيء اللي لو بإيدك تحذفه من هاي الدنيا، تحذفه تماما ولا كأنه موجود، شو هو هذا الشيء؟ بعد شوي إن شاء الله بقرأ مشاركاتكم. انتظر مشاركاتكم للي ما شاركنا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية، عبر الرسائل النصية المجانية، ورجاءً لا تنسى رساميكم.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تشافيت من جرحك أبشرك حالي زين تغيرت صرت أشوفك بحجمك العادي من أول أشوفك غير من أول أشوفك وين
3: صحيح إن كان الحب لي معمي أفوادي أنا لو خسرتك أنت خسران لين الدين أنا ما بديتك أنت في ماجرة بادي ولو جيتني صدفة وأنا وخاطري ناسين وكان المساء بارد وكان المساء هادي أنا بعتذر لك أنت واحد من الباقين خذت كل ليالي عن وجودي وميعادي
0: أشعار على الخليجية
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: يعني قلت لكم مشاركاتكم جميلة جدا جدا جدا اللي أوصلتنا، تحياتي للجميع وشكرا لكل من يتواصل ويانا على رقم الاسمس 4000 أو عبر التطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. مع بداية الساعة قلت لكم تخيلوا أن تقدرون تحذفون شيء من هاي الدنيا، أي شيء أي شيء، شو هذا الشيء اللي زعجنك وتبى تتخلص منه، تحذفه من الحياة تماما؟ بدور تقول الغي الدوامات. انزين نبدل دوامنا اذا مو مرتاحين، لكن نلغي الدوام من وين بنصرف عقب؟ ما ينفع شيء. اختي سلمى يا مرحب الساعة تقول الاجهزة اللوحية شرت الايباد وربعة لانها اشغلت الكبار والصغار عن اهلهم، خصوصا الصغار. والله اتفق وياك 100%. الاجهزة اللوحية، التليفونات بشكل عام، يعني كل ما التليفون تطور كل ما يعني لازمناه اكثر، فتحسون ان الواحد استوى صعب جدا يبعد عن الشاشات. الشاشة ورانا ورانا ورانا ورانا. اتوقع اول شيء نسويه يوم نبطل عيوننا اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين نشيك التليفون. ما خلاص الشاشة استوت يعني شيء اساسي في هذه الحياة. اخوي يوسف يبى يحذف الريموت، ريموت كنترول حتى ما طلعت وياي. ليش الريموت يعني سهل حياتنا وايد يا ريال، ليش تبى تحذف الريموت؟ نهاية الرقم 163 يقول او تقول احذف خاصية اخفاء دخول الواتساب. بعد السويد يا مرحب الساعة، اوكي انت طرحت موضوع مهم جدا على فكرة. يقول يعني يتمنى ان ما يكون هنالك شركات التوصيل والدراجات اللي مسببين مشاكل في الشوارع. انزين هو شوف انا عن تجربة شخصية صراحة، يعني هم اذوا سيارتي واحد منهم، فأتمنى أنه يوم يسلمونهم الدراجات يكون فعلا يعني شخص متمكن، لأنه إذا ما كان متمكن بيأذينا وبيأذي الناس اللي حوله. فأتمنى فعلا أنه يوم يسلمونهم دراجاتهم يكونون 100% خلنا نقول يعني لائقين لهذه الوظيفة. وهني أوردي شركات هاي يعني وايد أنقذتنا وايد سهلت حياتنا، فنحن نوجه لهم كل التحية، ولكن الدرايفرز يبانهم شوي تضبيطات. خلنا نقول نحن مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. خلنا ننتقل لحركة السير.
0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. لا زالت الكثافة مستمرة للقادمين من الشارجة لدبي عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا شارع الإمارات الكثافة لا زالت مستمرة، فإن شاء الله يربط صور وجهاتكم بالسلامة. داخل دبي الحمد لله رب العالمين الحركة جدا طبيعية وانسيابية في معظم الطرقات، الكثافة موجودة في المناطق الحيوية، ولكن ما في أي شيء عرق الحركة السير، وهذا أهم ما في الموضوع. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله رب العالمين الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يارب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعمارك.
1: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
0: الخليجية الإماراتية.
3: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
4: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
3: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية 1-0-0-9. بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. الدكتور عادل سجواني.
2: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
1: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
1: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
1: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
1: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
1: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد منه كيسويب، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
1: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع أنه والله هاي خدمة بمقابل.
1: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
11: تعبت وأنا أتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
12: عشان جي استخدم اي اند ماني.
11: شو اختلف؟
12: تطبيق واحد فيه كل شيء.
11: كل شيء؟
12: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
11: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
12: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية.
11: بهالسهولة؟
12: هي ما اعور راسي، وتحكم اكثر.
11: اقتنعت؟ بنزل الحين.
12: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
13: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: وصلنا وياكم لنهاية مشوارنا لليوم بأوتو على هو الخليجية 1009. إن شاء الله يكون صباحكم ولا أحلى، وأتمنى لكم بقية يوم رائع جدا جدا جدا. نختم برسالة عبير تقول: أنا أضم صوتي مع اللي يبغى يحذف الرموت، كان يوسف الحمادي، تحياتي لك يوسف. تقول: سبب عيالي كل يوم يتضربون علي. عطني أبا أشوف الفيلم، لا أبا أشوف المباراة، لا أبا ألعب جيم. عاد هني خذ أنتو كيف نرضي جميع الأطراف وهو رموت واحد مسكين. تضحكون علي على طاري الرموت. جماعة الخير، أنا عندي اللي هو التلفزيون في الصالة، شريت تلفزيون صغير على الزاوية، بغيت أسويه كديجيتال فريم، عرفتوا؟ يعني دايما دورت أونلاين ديجيتال فريم، أحجامهم صغيرة يعني مال 10 إنش 12 إنش، لا بغيت شيء يكون كبير يعني قومبو 40 بوصة، وحطيته كبرواز عندي في الصالة. يوم اشتريته راح عن بالي أنه أنا خذيت نفس البراند مال الصالة، عرفتوا؟ يعني التلفزيون الأساسي نفس البراند هو التلفزيون اللي سويته فريم. فيوم وصلني التلفزيون وركبوا لي إياه، يوم أشغله التلفزيونين اثنيناتهم يشتغلون. بسم الله الرحمن الرحيم، شو ها؟ أضغط على السويتش مرة ثانية، اثنيناتهم يبندون. فهني شو استوت السالفة؟ الحين كل ما أبا أشغل واحدة وأبند الثاني لازم أحط لصق على الشعار بحيث أن السنسر هناك. فهني أنا توهقت. والحين اللي ضحك في الموضوع أكثر وأكثر، الرموت الثاني ضاع. وين صار؟ أظني تعرفوني، أنا عندي 4 قطاو، فوين طيروا لي الرموت؟ ما أعرف. أكون يالس في أمان الله، يعني على القنفة يالس أطالع التلفزيون وما أشوف التلفزيون بند مرة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، شو استوى؟ ما أعرف الرموت وين، والود ودي أعرفه وين وأدور عليه دواره. فيبالنا حملة تنقيب عن الرموت الضائع. جماعة الخير، يومكم سعيد إن شاء الله. موعدي جدد وياكم باكر بإذن الرحمن بنفس التوقيت من الساعة 7 صباحا حتى 10 صباحا بأوتو على هو الخليجية 1009. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.
0: الخليجية الإماراتية،
3: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمه فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي، لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو ناظامي، أسابق اليوم من فجره ليا عصره، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي، والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي، والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنة الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي، قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: صمت بلا صورة.
1: مبادرات نوعية أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
2: عندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات، مثل الأصناف المحلية من النخيل.
3: هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا تحطم طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة رأس تنورة، والذي يسفر عن وفاة جميع ركابها. أعلنت وزارة الداخلية القطرية استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم من جنسية عربية، وذلك إثر تعرض وسيطة بحرية كان على متنها لشظايا ناتجة عن العمليات العسكرية الجارية في المنطقة. أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدا رفضه القاطع لمثل هذه الهجمات العدوانية. اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات ضد بعضهما البعض في الوقت الحالي، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين كبار، كما تعتزمان عقد اجتماع يوم غد في قطر لحل نزاعهما بشأن مضيق هرمز. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات المسلحة التابعة لها تمكنت من السيطرة خلال الأسبوع الماضي على 4 بلدات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسيوس يوم أمس أن تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته، وقال غبريسيوس أن جميع المخالطين للحالتين اللتين تم رصدهما في جنوب أفريقيا قد أكملوا الآن فترة المتابعة الخاصة بهم دون الإبلاغ عن أي حالات إضافية. ختاما، قالت جمهورية الكونغو الديمقراطية مساء أمس إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد وصل إلى 1274 حالة، من بينها 360 حالة وفاة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: عشر الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها،
3: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

0: هو الخليج
1: على الخليجية. إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها، نبدأها مع دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، الدوحة 30-43، المنامة 33-37، مسقط 32-38، الكويت 33-41، وأخيرا الرياض 30-43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: آل الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا مرحبا يا معني خط الأقلامي مثايل شوقتني في معانيها حي المثايل يا سلالة نسل الأكرامي يا من بيوته عن الزلات يحميها من داثر الوقت وهذا طبع الأيامي مرات تصفى ومرات الكدار فيها كم وارد انضامي وصدر بالإحيامي وكم وارد شرب من صافي مغانيها لا تنظر اللي مضى وتعد الأيامي ارعى ربيع الزمان أول لياليها حلو الليالي تعوض مر الأيامي ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي من حرتي أبدأ أمثالي وأغنيهم رادار فكري يصور لي مضازامي في حندس الليل يوم ارتاح غافيها يوم الخلايا تنام وفكرها نامي حرام عيني لذيذ النوم يغفيها حالي كما عش بصيف صابها الظامي ولا كما وردة جفت سواقيها نار الغضا والتواقد في بحر طامي خالد وعيا مولحة يطفيها ريما رعا في الفياض وزهر لوسامي قايد خشوف اليوازي في مفاليها برض المحيلة ولو توطالها قدامي تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها سود الليالي مع صلفات الأيامي ناخذ مجادمها ونترك تواليها نمشي على درب ما توطاه لقدامي ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها لكن يا أخوي أنا ريت روياني وهو ضامي هل كيف عطشان في ياري سواقيها ريح ضميرك ولو هايم به هيامي حقا على اللي جرح نفسك يداويها يا مفطر الوقت هذا شهر لصيامي ترى ليلة القدر في آخر لياليها يا زين هد الوحش في بعض الأيام في ديرة جفرة عسره مضاويها أشقر طويل المعنق يبر العظامي صوايدة من فنادي الصيد يدميها لكن يا شيخ هذا زمان كلها نعامي الذيب جاية وشبعانة حصانيها لو كان يبغي يغزر نابه الدامي هل كيف تكسر جوارح ضواريها كل مخلوق على الدنيا فما دامي لا بد ما تنهي مغازلها مطاويها واخر كلامي بحرف السين واللام والميم والعين تتلاها قوافيها
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة
3: الجو جوكم.

0: دامة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
4: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
0: الجو جوكم

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية دانة الأثير.
1: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية. طموحي كبير ودي أحققه كله، فلا أحد يقول اجعل طموحك على قدك
2: على قدك،
1: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله. هذا ما فعل جدي، فماذا فعل جدك؟
2: فماذا فعل جدك؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
1: 1 0 0

0: صمت بلا صورة.
1: مبادرات نوعية أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
2: عندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات، مثل الأصناف المحلية من النخيل.
3: هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت وزارة الداخلية القطرية استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم من جنسية عربية، وذلك إثر تعرض وسيطة بحرية كان على متنها لشظايا ناتجة عن العمليات العسكرية الجارية في المنطقة. أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكد المجلس في بيان أصدره رفضه القاطع لمثل هذه الهجمات العدوانية التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسيادة البحرين والكويت وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات ضد بعضهما البعض في الوقت الحالي، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين كبار، كما تعتزمان عقد اجتماع يوم غد في قطر لحل نزاعهما بشأن مضيق هرمز. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات المسلحة التابعة لها تمكنت من السيطرة خلال الأسبوع الماضي على 4 بلدات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية مساء أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد وصل إلى 1274 حالة، توفيت منها 360 حالة. ارتفعت حصيلة قتل الزلزالين المتتاليين في فنزويلا إلى 1450 شخصا على الأقل، مع إصابة أكثر من 3200 آخرين وتضرر 774 مبنى. وفيما تتضاءل الآمال بالعثور على ناجين، تواصل فرق الإنقاذ العمل بلا كلل بحثا عن أحياء تحت الأنقاض، حيث لا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين. أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من يونيو الجاري. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسيوس إن نحو 1,000,000 شخص يعيشون في ظروف حرارة شديدة وسط إغلاق مدارس وضغوط على شبكات الكهرباء. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الغالي خليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها، تبدأها مع دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، الدوحة 30-43، المنامة 33-37، مسقط 32-38، الكويت 33-41، وأخيراً الرياض 30-43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خلك على الشباك وتأملين وانا على الشباك واتأملك زين. في كل سكة حزن بتحصليني ابيع مشروب الامل للمساكين،
1: ابيع مشروب الامل للمساكين
0: واحصلك بين الخرافة وبيني والمح طيوفك عطر وسط البساتين. خلك على الشباك عينك بعيني، الله مروعها مستلعين للعين. اذكر باني قلت لا تعشقين وقلتي بكيفي اصلا احنا مجانين، الحب ما يكفي عمر صدقيني، الي متى نبقى مع بعضنا سنين وبعد السنين اصيح وينك وويني وابكي فراقك شعر يائس وتبكين. خلك من الشباك لا تنطريني، ما يعشق الشباك غير الحزينين.
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
6: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: عشت. شكرا.
1: اجلس
2: اجلس اجلس.
3: وحنا
2: احلى طرب مع جلسات
4: وانت بجد.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تسافر في أي بلد تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: بواحة الأسرار منقود لا تتكلم باللسان الطليقي، ترنيمة النهوند ترنيمة النود قام يعزفها حيل وانا فضيقي. يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود، كيف الخيانة لي تجي من رفيقي؟ ما كنت بعشقها ولا كنت بعود، لين اكتشفت ان هواها حقيقي. في مقلتي كنهار وبحور وورود، لايق وفيك الوصف كله يليقي. يا معادي للنقص تستاهل الزود، وانا لك بسمع الغرام استريقي. ارحمني بنظرة ترى نظرتك جود، مشاعري نامت ولا قلت فيقي. ضميان قرب شفتك سيد الخود، اخاف اموت فراق مبتل ريقي. صحيح انا محبوب للبيض والسود، لكن ما غيرك لقلبي عشيقي. اللي فتحت العين ألقاك موجود، ذكراك ترسم صورتك في طريقي. ولا تشعل النارين يا مخصر العود، أنا بلي عود زايد حريقي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بالتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: مبادرات نوعية أهمها مبادرة الطارس، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
2: عندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات، مثل الأصناف المحلية من النخيل.
3: أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكما بإدانة متهم ارتكب عمدا فعلا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر إثر قيادة مركبة على الطريق العام بطيش وتهور والانحراف بها مرات عدة بصورة مفاجئة. وقضت المحكمة بحبس المدان 6 أشهر وتغريمه 70,000 درهم مع وقف رخصة قيادته لمدة سنة بعد تنفيذ العقوبة. أكد مكتب أندي بيرنم النائب البرلماني من حزب العمال البريطاني والمتوقع أن يخلف كير ستارمر رئيسا للوزراء أن بيرنم سيستعرض اليوم ملامح رؤيته لمستقبل بريطانيا، وسيعد بتغيير أسلوب إدارة البلاد من خلال نقل السلطة من لندن إلى الأقاليم. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية مساء أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد وصل إلى 1274 حالة، توفيت منها 360 حالة. ارتفعت حصيلة قتلى الزلزالين المتتاليين في فنزويلا إلى 1450 شخصا على الأقل مع إصابة أكثر من 3200 آخرين وتضرر 774 مبنى، وفيما تتضاءل الآمال بالعثور على ناجين تواصل فرق الإنقاذ العمل بلا كلل بحثا عن أحياء تحت الأنقاض حيث لا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين. أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من يونيو الجاري. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسيوس إن نحو 1,000,000 شخص يعيشون في ظروف حرارة شديدة وسط إغلاق مدارس وضغوط على شبكات الكهرباء. أعلنت الشرطة الأمريكية أن شخصاً قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة يوم أمس في إطلاق نار بأحد الأماكن الترفيهية الشهيرة في مدينة سان هوزيه بولاية كاليفورنيا يستضيف منطقة مشجعين مخصصة لعرض مباريات كأس العالم لكرة القدم، ولم تكن هناك أي مباريات تعرض وقت إطلاق النار. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1
6: 0
5: 0

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها،
3: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها، ابداها مع دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، الدوحة 30-43، المنامة 33-37، مسقط 32-38، الكويت 33-41، وأخيرا الرياض 30-43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح النزيف ولا لقينا دواله. أحس كأنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور المرتاع، والعنق عنق اللي يذير خياله، تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، شنه على روحي تهافت اهواله، يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في باله، شروات ذيب يربع واهليا، فات عشاء وحايل البين حاله، يهيج اشجاني ليهب ذعداع، ليت النسيميين منهم رسالة، عسى ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزة وحاضي حلالة، أمشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعالي من تلالة، لا في الهوى رحمة ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صورة خيالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
4: الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس، ما زاد كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوية اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: دانت الأدلية. 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها
5: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: مبادرات نوعية أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
2: عندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات، مثل الأصناف المحلية من النخيل.
3: أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء إلى أسرة الشهيد جندي أول عيسى غلوم البلوشي الذي استشهد أثناء أداء مهمة تدريبية بالدولة. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيد اليوم أنه لا حصانة لأي فاسد، مشددا على أنه ستتم مطاردة الفاسدين، ومؤكدا أن بلاده ستبدأ صفحة جديدة وهذه هي البداية والجولة الأولى في مكافحة الفساد. ذكر مسؤول مطلع على بنود الاتفاق لصحيفة إسرائيلية أن اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان والذي تم توقيعه الأسبوع الماضي يحافظ بشكل صريح على حرية كاملة للجيش الإسرائيلي في العمل ضد التهديدات داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات المسلحة التابعة لها تمكنت من السيطرة خلال الأسبوع الماضي على 4 بلدات، منها 2 في مقاطعة دنيبرو بيتروفسك وواحدة في كل من مقاطعتي زاباروجيا وسومي. أكد مكتب النائب البرلماني من حزب العمال البريطاني أندي برنام، والمتوقع أن يخلف كير ستارمر رئيسا للوزراء، أن برنام سيستعرض اليوم ملامح رؤيته لمستقبل بريطانيا، وسيعيد بتغيير أسلوب إدارة البلاد من خلال نقل السلطة من لندن إلى الأقاليم. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في ساعة متأخرة من مساء أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد وصل إلى 1274 إصابة، من بينها 360 وفاة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1009
6: الخليجية.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها، نبدأها مع دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، الدوحة 30-43، المنامة 33-37، مسقط 32-38، الكويت 33-41، وأخيرا الرياض 30-43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: إشحالات الغيم والمنظر والمطر والجو هب عادي عنك خلي عنك خلي كيف بتصبر والشتاء توه ترابادي في نهاري والمساء تخطر في الصحة وحلوم لرقادي أنت في عروقي ولا تشعر كل منا صار في وادي كم بقول وكم بكرر بأنك أنت غاية مرادي ليت تسمع ليتك تقدر بح صوتي كثرة ما نادي قلت عقب القيض بتفكر في الشتاء بيحن لفوادي مرات بيه كل هالأشهر والصبر الصبر ما كان له جادي
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتم.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
5: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رويا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رويا، ومع بطاقة رويا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: الله يحفظكم ويحفظ دولة الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر.
1: الخليجية الإماراتية بودكاست استكانة.
2: بودكاست استكانة.
3: سعادة مروان لطفي.
4: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
3: السيد ممدوح خير الله.
5: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
3: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
6: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يرعى من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
3: محمد عبد المجيد صديقي.
7: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
3: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
3: سعادة مشعل جلفار.
9: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز رفعة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
3: الدكتور مهند الوادية.
10: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
1: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: بودكاست استكانه.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. يا ليت يا ليت مالي خفوق ينبض وليتها، ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا. يغار قميصها من لمس جاكيتها، لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى. غصن من الشوق حبيتها وحبيتها، ونقبل الله لنا وندبر الله لنا. أغلى المزايين وأحلاهم شهر صيتها، فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنى. قالت يا زين المطر، قال المطر جيتها، لين السحب حاصرتها من هناك وهنا. قلت لسنة الشمس علمني لمريتها، أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة. خلتني البارحة وأنا ما خليتها، وغنيت لحن المفارق والهجر والعنا. وللحين وانا ضلوعي بيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرت انا.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجية.
1: اشعار فزاع على الخليجية.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: خلف التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
4: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صوت بلا صورة.
1: مبادرات نوعية أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
2: عندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات، مثل الأصناف المحلية من النخيل.
3: هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء إلى أسرة الشهيد جندي أول عيسى غلوم البلوشي الذي استشهد أثناء أداء مهمة تدريبية في الدولة. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيد اليوم إنه لا حصانة لأي فاسد، مشددا على أنه ستتم مطاردة الفاسدين، مؤكدا أن بلاده ستبدأ صفحة جديدة وهذه هي البداية والجولة الأولى في مكافحة الفساد. ذكر مسؤول مطلع على بنود الاتفاق لصحيفة إسرائيلية أن اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان والذي تم توقيعه الأسبوع الماضي يحافظ بشكل صريح على حرية كاملة للجيش الإسرائيلي في العمل ضد التهديدات داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. تبادلت روسيا وأوكرانيا إطلاق المسيرات وأعلنتا إسقاط وتدمير العشرات منها، فيما أعلنت كييف عن قتلى وجرحى جراء هجمات روسية بالطائرات المسيرة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها المسلحة تمكنت من السيطرة خلال الأسبوع الماضي على 4 بلدات في مناطق دنيبرو بيتروفسك وساباروجيا وسومي. أكد مكتب النائب البرلماني من حزب العمال البريطاني آندي برنام والمتوقع أن يخلف كير ستارمر رئيسا للوزراء أن برنام سيستعرض اليوم ملامح رؤيته لمستقبل بريطانيا، وسيعدو بتغيير أسلوب إدارة البلاد من خلال نقل السلطة من لندن إلى الأقاليم. أعلنت الكونغو الديمقراطية في ساعة متأخرة من مساء أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا وصل إلى 1274 إصابة، من بينها 360 وفاة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأخبار.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد،
3: هو محمد بن راشد
2: الذي يكسر حاجز التوقعات.
4: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد،
3: هو حمدان بن محمد،
2: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
5: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.
6: بوليفار
7: بوليفار
6: بوليفار
0: على الخليجية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساءكم مستمعينا الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009. رحب بكل المنضمين من خلال لقائنا في هذا اليوم، وإن شاء الله يوم سعيد وأعمال موفقة وبداية أسبوع عمل مميز للي بدأوا أعمالهم في هذا اليوم، وإن شاء الله دائما وأبدا في سعادة وفي تحقيق المزيد من الإنجازات والإبداعات المختلفة. ومن خلال تواصلكم على الخليجية إن شاء الله بنكون في مجموعة منوعة من موضوعاتنا اللي تأتيكم على الهواء مباشرة حتى ما قبل الرابعة.

نبدأ لقاءنا اليوم ومن خلال تواصلكم ومن خلال أيضا مسجاتكم لتصلنا عبر 4000 وحتى من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات. وأول موضوعاتنا مع جرين تي.

جرين تي، ومن خلال تواصل مستمعينا ولا شك بأن من الأكثر الأشياء اللي ممكن أن تجعل الإنسان دائما في صحة هي التوازن الغذائي. يا ترى كم هو عدد الوجبات اللي تتناولها في اليوم؟ اخبروني عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات، وعلى الخليجية على 1009. كم هو عدد الوجبات؟ ما هو آخر ما توصل إليه العلم في هذا الجانب؟ اكتبوا لي أسماءكم، وإن شاء الله أعود بعد محطتنا الغنائية الأولى مع عبد المجيد عبد الله إلى المزيد من مسجاتكم، ونشوف كذلك المزيد من آرائكم. ويا مساء السعادة.

0: Green Tea.
1: طبعا في الكثير من الدراسات الحديثة الخاصة بعدد الوجبات في اليوم وخصوصا مع اختلاف الفصول، ولكن هناك بيانات عالمية لتكرار الوجبات وهي مسألة مهمة جدا نظر إليها بين حين وآخر، لأن الكثير من الدراسات تختلف في هذا الأمر وتتفق على أن التقسيم الجيد يؤدي إلى صحة جيدة. أعود إلى مسيداتكم. أمل، أهلا وسهلا يا أمل، مساء النور والسرور، وعليكم السلام والرحمة، شكرا على المسج. وتقول ثلاث وجبات احيانا، شكرا لتعبير ما وصلت الصوره، شكرا لك يعني ايضا على المسج. وتقول ومساء الخير، وتقول وجبتين في اليوم. شكرا دكتور عبير ايضا كذلك لكل المتواصلين من خلال مسجداتهم عن طريق الاس ام اس على 4000 اتصالات. اذا يا ترى كم هي عدد الوجبات اللي ممكن تعتمدها خلال اليوم وتشوف ان هذا الامر صحي؟ لطيفه، حياتي الله يا لطيفه، تقول ثلاث وجبات وسناكين. شكرا لطيفه، وايضا كل المتواصلين من خلال مسجداتهم عن طريق الاس ام اس على 4000 اتصالات وعلى الخليجيه على 1009.
0: هو الخليج على الخليجية. إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها، نبدأها مع دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، الدوحة 30-43، المنامة 33-37، مسقط 32-38، الكويت 33-41، وأخيرا الرياض 30-43.
2: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والدار أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري وما لي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. ما أنت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوك. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطا لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: عود إلى مسجاتكم. وعبير مساء الخير، وتقول عبير في حكمة اليوم: الناس أجناس، أفقرهم بخيل الاعتذار، وأغناهم مشتري الخواطر. شكرا لك يا عبير. أيضا كذلك هزاع الشحي يقول: ثلاث واجبات. وكذلك لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم عن طريق الاسمس على 4000 واتصالات وعلى الخليجية. تشير الأبحاث والدراسات الحديثة إلى أن عدد الوجبات المثالي يعتمد على طبيعة جسم الإنسان وعلى طبيعة نشاطه وعلى أهدافه الصحية مثل فقدان الوزن أو زيادة العضلات. هناك الكثير من الدراسات حول هذا الأمر، وأولها هو الدراسة المتعلقة بالتوقيت والساعة البيولوجية. تؤكد أحدث الدراسات ومنها الأبحاث المتعلقة بتوقيت تناول الطعام وحرق الدهون أن توقيت تناول الوجبات لا يقل أهمية عن عددها، وأن التفاعل بين الأكل والساعة البيولوجية هو المفتاح الفعلي لفقدان الوزن وأيضا كذلك لمكافحة السمنة. هناك أنظمة عدد الوجبات الأكثر شيوعا هو النظام التقليدي، ثلاث وجبات رئيسية، حيث يوصي العديد من خبراء التغذية بتناول ثلاث وجبات منتظمة: الإفطار، الغداء، العشاء، مع ترك فاصل زمني صحي يتراوح بين 4 إلى 6 ساعات بين كل وجبة وأخرى لدعم عملية الهضم الجيد، وهذا الشيء يساعد في توازن السكر والتحكم في كمية السعرات الحرارية. الجانب الآخر هو نظام التغذية المجزأة، واللي ممكن يكون من 5 إلى 6 وجبات. طبعا هذا النظام، نظام التغذية المجزأة من 5 إلى 6 وجبات، يعتمد هذا النظام على تقسيم السعرات الحرارية اليومية إلى وجبات صغيرة ومتعددة، 3 وجبات رئيسية وزائد وجبتين إلى 3 وجبات خفيفة، وبالتالي يتم تناول وجبة كل 2 إلى 3 ساعات مع اختلاف أحجامها وأنواعها. الهدف من هذا الأمر هو تحفيز الأيض ومنع الشعور بالجوع المفاجئ، وبالتالي تثبت الدراسات أنه كلما قل حجم الوجبة كلما كان يعني لم يتم حسابها ضمن إجمال السعرات، وبالتالي تؤدي إلى زيادة الوزن. وأن الوجبات الخفيفة إذا يعني طبعا إذا لم يتم حسابها، يعني المقصد هو أنه يمكن أن تراها وجبة بسيطة في حجمها ولكن هي عالية في السعرات الحرارية، وبالتالي تجد أن بعض الأشخاص يقول لك أنا أكل كميات بسيطة ورغم ذلك هناك زيادة وزن. والسبب في ذلك هو أن أنواع معينة من الطعام مهما قلت تبقى السعرات الحرارية فيها مرتفعة، وبالتالي تنظيمها أفضل. طيب، ما هي النصيحة العامة في هذه المسألة؟ يفضل استهلاك الوجبات من خلال نافذة زمنية تتراوح بين 10 إلى 12 ساعة يوميا، مثلا من 8 صباحا إلى 8 مساء، لمنح الجسم فترات صيام كافية ليلا. لا توجد يعني قاعدة تناسب الجميع، وإنما توجد إجمالي حساب إجمالي سعرات حرارية. هذا شيء يوجد بأنه يمكن أن يكون هذا الأمر مفيد بالنسبة لي غير مفيد بالنسبة لك، وكل ذلك يعتمد على استشارة الأخصائيين، أخصائي التغذية الذين هم فعلا قادرين على أن يقدموا يعني للسائل أكيد كل الطرق اللي ممكن من خلالها أن يعيش حياة صحية بكافة تفاصيلها وبكافة أيضا زواياها. وبالتالي أيضا هي مسألة مهمة تجعل الإنسان دائما في صحة وعافية وقادر على أن يعيش حياة صحية. تواصلنا مستمر على الخليجية على 1009.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: كاريوكي تفتتح بيتا هيت دي اكس بي يوم 11 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر القاعة رقم 8 ليلة كلها طاقة وأغاني وعلى مجموعة من الحفلات والأغنيات المميزة. دستن نكت وعصام النجار على مسرح واحد يوم 18 من يوليو، وأيضا عشاق الأغنية الخليجية هم على موعد مع طلال سام وسلطان المرشد يوم 25 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر. رشا رزق تحيي ليلة استثنائية يوم 1 من أغسطس مع صوت الذكريات، وفي أصوات تعود بنا لأيام رائعة ومميزة من خلال بعض الأغنيات المميزة. التذاكر متوفرة عبر بلاتينيوم ليست، والخليجية 1009 هي الشريك الإعلامي الرسمي لهذه الحفلات.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا مهرة العام، لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل، استغربتك الكنايس حس مشيك جرس، واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل، جندلتي القلب والعاشق طويل المرس، حي ولكن تركتي في المحاني قتيل، من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس، والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل، ما كني العاشق اللي في زمانه درس، وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل، حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي امواجه وضاع الدليل.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: واحد
3: صفر
0: صفر

0: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صوت بلا صورة.
1: مبادرات نوعية أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
2: عندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات، مثل الأصناف المحلية من النخيل.
3: هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين النشرة: سيف زايد يعزي أسرة الشهيد عيسى غلوم البلوشي، غدا آخر موعد لتحقيق مستهدفات التوطين في الخاص، رئيس وزراء العراق يقول لا حصانة لأي فاسد، وهذه هي الجولة الأولى في مكافحة الفساد.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء إلى أسرة الشهيد جندي أول عيسى غلوم البلوشي الذي استشهد أثناء أداء مهمة تدريبية في الدولة. وأعرب سمو خلال زيارته مجلس العزاء في دبي عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الشهيد، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن غدا الثلاثاء 30 يونيو هو آخر موعد أمام شركات القطاع الخاص التي لديها 50 عاملا فأكثر لاستيفاء مستهدفات التوطين عن النصف الأول من عام 2026، مشددة على أن الشركات غير الملتزمة ستخضع لمساهمات مالية اعتبارا من الأول من يوليو بواقع 10,000 درهم شهريا، أي ما يعادل 120,000 درهم سنويا عن كل مواطن لم يتم تعيينه. كما حذرت من أن أي محاولات للتلاعب أو اللجوء إلى التوطين الصوري ستواجه بحزم وفقا للقانون والتشريعات النافذة، وأن منظومة التفتيش الرقمية والميدانية المتطورة قادرة على رصد المخالفات والتجاوزات. في محلياتنا أيضا، تهدف جائزة محمد بن راشد المكتوم العالمية للمياه إلى تمكين ونشر ابتكارات تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما يعزز الجهود العالمية في الاستدامة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN سارة الزعابي مهندس أول في التغير المناخي والاستدامة في مؤسسة سقيا الإمارات.
5: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاها الله، وتشرف عليها مؤسسة سقيا الإمارات تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية وهو شح المياه. تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000 أمريكي، وتشمل فئاتها المشاريع والبحث والتطوير والابتكارات الفردية والحلول المبتكرة للأزمات، وتواصل دعم الحلول المستدامة القائمة على الطاقة المتجددة بما يسهم في تعزيز الوصول إلى المياه الآمنة للمجتمعات الأكثر حاجة حول العالم.
4: تنطلق غدا في تمام الساعة 5:34 من إمارة الفجيرة أولى رحلات خدمات قطار الركاب بين محطتي أبوظبي والفجيرة، حيث من المتوقع أن تصل الرحلة إلى أبوظبي في الساعة 7:45 صباحا. أطلق مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة مبادرة بعنوان رحلات بركتنا بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية لكبار المواطنين في قرى الإمارات. وتركز هذه المبادرة على كبار المواطنين وتتيح لهم زيارة واستكشاف أبرز الوجهات الثقافية والسياحية والترفيهية في الدولة ضمن برامج مجتمعية مخصصة لهم. النشرة متواصلة وإلى أبرز أخبار المنطقة والعالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم إنه لا حصانة لأي فاسد، مشددا على أنه ستتم مطاردة الفاسدين. وأكد الزيدي أن بلاده ستبدأ صفحة جديدة، وهذه هي البداية والجولة الأولى لمكافحة الفساد. وأضاف رئيس الوزراء العراقي خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء أن ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، مشددا على أن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد واسترداد المال العام، وأنها مكلفة بحماية مصالح الشعب العراقي ولا تهاون في هذه المسؤولية. ذكر مسؤول مطلع على بنود الاتفاق لصحيفة إسرائيلية أن اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان والذي تم توقيعه الأسبوع الماضي يحافظ بشكل صريح على حرية كاملة للجيش الإسرائيلي في العمل ضد التهديدات داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. إلى ملف آخر، تبادلت روسيا وأوكرانيا إطلاق المسيرات وأعلنتا عن إسقاط وتدمير العشرات منها، فيما قالت كييف إن هناك قتلى وجرحى جراء هجمات روسية بالطائرات المسيرة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها المسلحة تمكنت من السيطرة خلال الأسبوع الماضي على 4 بلدات في مناطق دنيبرو بيتروفسك وسابروجيا وسومي. إلى الشأن البريطاني، أكد مكتب النائب البرلماني عن حزب العمال البريطاني أندي برنام، والمتوقع أن يخلف كير ستارمر رئيسا للوزراء، أن برنام سيستعرض اليوم ملامح رؤيته لمستقبل بريطانيا، وسيعد بتغيير أسلوب إدارة البلاد من خلال نقل السلطة من لندن إلى الأقاليم. والآن إلى أبرز أخبار المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: يتصدر ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ نهائيات كأس العالم برصيد 29 مباراة خاضها خلال 6 نسخ متتالية من البطولة، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز أساطير المونديال عبر التاريخ، محققا الصدارة كالعادة. شهدت قائمة أفضل 30 لاعبا في بطولة كأس العالم 2026 حضورا عربيا بارزا تصدره النجم المغربي أشرف حكيمي إلى جانب الحارس المصري مصطفى شوبير، في إنجاز يعكس التطور الملحوظ لكرة القدم العربية على الساحة العالمية، وخاصة في ظل المنافسة القوية مع أبرز نجوم أوروبا وأمريكا الجنوبية. الليلة سيلتقي منتخب البرازيل مع منتخب اليابان ضمن مباريات كأس العالم، وذلك في 9:00 مساء. ألمانيا تلتقي مع الباراغواي في 12:30 من بعد منتصف هذه الليلة. أما المغرب فيواجه هولندا في 5:00 صباح الغد. كانت تلك هي أبرز أخبار المونديال. أتمنى لكم دائما أوقات ممتعة بمتابعة ومشاهدة مباريات كأس العالم. بهذا أصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية، والساعة الحين 3:00.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
6: الخليجية الإماراتية،
8: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل. محمد بن زايد آل نهيان.
9: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
8: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين على الخليجية على 1009 ومن خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دول اتصالات ومن خلال لقاءنا في هذا المساء. إلى موضوعنا التالي اليوم ومن خلال تواصلكم لا شك بأن الأنشطة الرياضية خلال اليوم هي من الأشياء المهمة جدا وتعتبر أكيد من الأشياء الرئيسية لتجعل الإنسان دائما في صحة وفي عافية وفي قدرة أكبر على أن يكون دائما في صحة جيدة. من خلال تواصلكم ومن خلال السمس على 4000 أسأل ما هو أفضل توقيت خلال هذا الفصل، يعني خلال 24 ساعة كده أنت تختار توقيت للرياضة تقول هذا التوقيت هو الأنسب، ما هو هذا التوقيت الأنسب؟ مع اسماكم على 4000 دوات صالات وعلى الخليجية على 1009.

0: Events.
1: كاريوكي تفتتح بيت هيت دي اكس بي يوم 11 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر في القاعة رقم 8. ليلة مليئة بالطاقة والأغاني وليالي رائعة ومميزة. دستنكت وعصام النجار على مسرح واحد يوم 18 من يوليو. وعشاق الأغنية الخليجية هذا هو موعدهم مع طلال سام وسلطان المرشد يوم 25 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر القاعة رقم 8. رشا رزق تحيي ليلة استثنائية في الأول من أغسطس مع صوت الذكريات وضمن حفل في الأول من أغسطس. التذاكر متوفرة عبر بلاتينيوم ليست والخليجية 1009 هي الشريك الرسمي والإعلامي لبيت هيت دي اكس بي.
0: جرين تي
1: إلى موضوعنا. مثل ما ذكرنا يعني أنسب وقت للرياضة بالنسبة لك ما هو هذا الوقت يا ترى؟ عبير تقول بالنسبة لي العصر يعني ديري من المغرب. شكرا لك يا عبير. أيضا منيفة حياة الله يا منيفة تقول عند الصباح. شكرا لك يا منيفة. أيضا كذلك عندي أمل مساء الخير والسعادة يا أمل تقول قبل المغرب أو قبل العشاء تقول أجمل الأوقات أول الصبح. بعد أنا أحب جدا أول الصبح يعني أني أمشي فيه أو أمارس رياضة المشي فيه. شكرا لك أمل. أيضا كذلك لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسيرتهم. إذن هناك أوقات هذه الأوقات مميزة جدا بالنسبة للرياضة. شو أكثر وقت مناسب بالنسبة لك؟ مع اسمائكم عن طريق السمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها، نبدأها مع دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، الدوحة 30-43، المنامة 33-37، مسقط 32-38، الكويت 33-41، وأخيرا الرياض 30-43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا دبي حظك فوق هامات الشموخ العالية على وطار، هلت على جوك مخايل بالفرح كل الجهات وعمته. يا دبي غني له طرب وتجملي بسمه مع كل افتخار، دام شموخ المجد مهما طال صرحه تحت رجله قمته. بصمة فعوله فجرت معنا الوفاء كالشمس في وضح النهار، قوة طموحه والإرادة مثل ريعان الشباب وزمته فزاع فزاع الهمم. لا صار في درب المطاليق انحدار، يعطي دوافع للمهمات الكبار وتقتبس من همته. في ذمتي ما زادك المنصب وقار، إلا أنته أهديته وقار، رفعت قدره في خشوم النايفات وعزتك للمته. شاعر أديب وفارس الفرسان والحكمة ودور الاشتهار والمرجلة والطيب يشهد من سمع. في ذمتي وفي ذمته أرفع لهايات التهاني والأماني والقصايد باختصار غالي على قلبي، وبسألها الحنايا كيف حبها ضمته.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
4: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: جزيرة ياس أبوظبي.
6: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
7: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: لازلنا متواصلين وعلى الخليجية على 1-0-0-9. وأذكر مستمعينا بمسابقتنا الخاصة بكأس العالم وتفاصيل المسابقة. طبعا مسابقة مستمرة حتى 5 PM يوم غد الثلاثاء 30 يونيو، والفائز سيحصل على رحلة إلى الولايات المتحدة لحضور واحدة من أكبر مباريات كرة القدم، وسيكون السفر من 1-7 يوليو. ونذكر مستمعين الراغبين في المشاركة ذهب إلى موقع الخليجية 1009.ae والمشاركة والقراءة طبعا الشروط قبل المشاركة. وآخر موعد مثل ما ذكرت للمشاركة والحصول على تذاكر السفر وتذاكر دخول المباريات وأيضا تذاكر الفنادق هو غدا 5 PM 30 يونيو من خلال كذلك أيضا موقع الخليجية 1009. طيب أعود إلى مسجاتكم، ومن خلال تواصلكم كنا نسأل يا ترى شو أكثر وقت مناسب للرياضة، وعندي نهاية رقم 2 يقول كنت الصبح اليوم أكلم نفسي وأسأل يا ترى كيف أستعيد الحياة الصباحية الجميلة مرة أخرى من نشاط ورياضة وصحة وعمل، وهي مسألة تحتاج فعلا إلى أن يرتبها الإنسان حتى يعيش أجمل صباحات. شكرا لك أيضا كذلك لكل المتواصلين من خلال مسيداتهم عن طريق الاسمس على 4000، وأشكركم على تواصلكم. والرياضة هي مسألة مهمة في حياتنا، ولذلك من أكثر الأشياء المهمة في هذا الموضوع وتساعدنا دائما، تساعد على أن يبدأ الإنسان اليوم بنشاط وحسن تركيز وتنظيم لإيقاع الساعة اليومية. والتوقيت الأفضل هو بين تقريبا الساعة يعني تقريبا حاليا 5 PM إلى 7 PM هو توقيت مناسب جدا ومن الأوقات المميزة. ليش؟ لأن يعني يكون إنسان على استعداد بعد الراحة بعد النوم، هي مسألة مهمة. وفي المساء ممكن ما بين 2-6 PM إذا كان في الصلاة المغلقة. تثبت الدراسات أن درجة حرارة الجسم دائما تكون في أعلى مستوياتها في هذا التوقيت اللي ذكرناه الأخير بين 2-6 PM، وهذا الشيء يعزز من مرونة العضلات والقوة والتحمل، وكذلك أيضا أن يقوم بالإنسان بالتمارين الرياضية التي تساعد على أن يكون دائما في صحة وفي عافية. تذكر دائما شرب كميات كافية من الماء خصوصا خلال فصل الصيف، تناول وجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات والبروتين قبل التمرين ب2-4 ساعات لضمان توفر الطاقة، وبالتالي هذه المسألة مهمة وتجعل الإنسان دائما في صحة وفي عافية وفي قدرة على أن يقوم بمهامه وواجباته اليومية دائما مع وجود الرياضة، لأن الرياضة تأتي بنشاط أكبر وبقدرات أكبر لدى كل منا. وإن شاء الله دائما وأبدا تكون في صحة وعافية. الأهم هو الاختيار الأوقات المناسبة. يمكن أيضا هناك الكثير من الصالات اللي تعرض مجموعة من برامج الرياضية المميزة خصوصا خلال فترة الصيف، وهناك الكثير أيضا من المبادرات الرياضية المميزة اللي ممكن أيضا تكلمنا يمكن قبل فترة عن أهمية أن يكون لدينا أنشطة صيفية ورياضية، وهناك نحن نشوف في الكثير من إمارات الدولة الكثير من هذه المبادرات اللي تجمع كل أنواع الرياضات المختلفة، وهذه الرياضات اللي يستمتع بها الناس ويستفيدون منها صحيا وبدنيا وأيضا كذلك حتى كذلك نفسيا، يعني يكون الإنسان في راحة نفسية كبيرة وهو متواجد وسط هذه الجموع والجميع أيضا يقوم بممارسة الرياضة. إذن احرص على أن تكون جزء من حياتك من يومك حتى تكون دائما في صحة وعافية. بعد قليل مزيد مبادرات بيكون حديث أيضا من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009، المزيد من المبادرات المختلفة من خلال الخليجية ومن خلال تواصلكم. ويا مساء الخير.
1: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين البدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: التاسع. بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. الدكتور عادل سجواني.
2: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
1: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
1: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
1: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
1: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن أكون متجدد.
1: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد منك يا سويب، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
1: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم جميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
1: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة
11: 1-0-0-9.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: Events.
1: كاريوكي تفتتح بيت هيت دي اكس بي يوم 11 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر في القاعة رقم 8. ليلة مليئة بالطاقة والأغاني وليالي رائعة ومميزة.

0: تستناكت وعصام النجار على مسرح واحد يوم 18 من يوليو. وعشاق الأغنية الخليجية هذا هو موعدهم مع طلال سام وسلطان المرشد يوم 25 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر القاعة رقم 8. رشا رزق تحيي ليلة استثنائية في الأول من أغسطس مع صوت الذكريات وضمن حفل في الأول من أغسطس. التذاكر متوفرة عبر بلاتينيوم ليست والخليجية 1009 هي الشريك الرسمي والإعلامي لبيتهيت دي اكس بي.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: مبادرات نوعية أهمها مبادرة الطارس، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
2: عندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات، مثل الأصناف المحلية من النخيل.
3: أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة في وفاة قطري وإصابة آخر من جنسية عربية إثر شظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. عاد الهدوء إلى قرية عبدين برف درعا جنوبي سوريا عقب تعرضها لهجمة إسرائيلية، حيث تجولت اليوم دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في القرية. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيد اليوم إنه لا حصانة لأي فاسد، مشددا على أنه ستتم مطاردة الفاسدين في العراق، ومؤكدا أن بلاده ستبدأ صفحة جديدة وهذه هي البداية والجولة الأولى في مكافحة الفساد. تبادلت روسيا وأوكرانيا إطلاق المسيرات وأعلنتا إسقاط وتدمير العشرات منها، فيما أعلنت كييف عن قتلى وجرحى جراء هجمات الروسية بالطائرات المسيرة. قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن هزة ارتدادية بقوة 4.6 درجة ضربت شمال العاصمة الفنزويلية كاراكاس اليوم. شعرت دول في منطقة البلقان اليوم بتأثير موجة حارة غير مسبوقة تسببت في زيادة بالمئات في أعداد الوفيات عن المعدلات الطبيعية، وعطلت الحياة اليومية في أنحاء أوروبا لأكثر من أسبوع وسط مخاوف متزايدة من انتشار حرائق الغابات. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0-0-9
6: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
7: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-2-09-6000.
8: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
9: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3-19 يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.
10: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد،
3: هو محمد بن راشد
2: الذي يكسر حاجز التوقعات.
4: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد،
3: هو حمدان بن محمد.
2: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
5: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها،
4: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.
6: شورت كات
0: على الخليجية.
7: مساكم خير وسعادة، ومسا بداية أسبوع جميلة سعيدة موفقة ومليئة بالنجاحات والأخبار السارة أتمناها للجميع. تحية لك مستمعتنا عبير النمر، وكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. يسعدني أكون برفقتكم أنا مريم الجسمي، ومن خلال برنامج شورت كات واللي يبدأ وياكم من هذه اللحظات، ومستمرين في التواصل لمدة ساعتين، وناخذكم إلى مواضيع وفقرات مختلفة، وبنتكلم عن الأخبار والمستجدات الحالية خصوصا فيما يتعلق بمباريات المونديال وكأس العالم 2026. ولكن نقدر نسمي اليوم برنامجنا برنامج الغرابة، بنتكلم عن الأشياء الغريبة والمسميات الغريبة. ولكن حبينا نبدأ البرنامج اليوم بالأسماء. كل واحد منا يتميز عن الآخر باسمه. نعم قد تتشابه الأسماء، ولكن بالتأكيد الشخصيات تختلف. ولكن نرجع لموضوعنا عن الأسماء. أسماءنا أما أنها ترجع لأسماء شخصيات محلية، شخصيات عالمية، شخصيات تاريخية مثلا، وغالبا هذه الشخصيات تكون محبوبة ولها تأثير ولها مكانة عالية، لذلك أهلنا سمونا على هذه خلنا نقول الشخصيات المختلفة. ويمكن البعض يمكن سموها له على أحد أفراد العائلة، خلنا نقول اليدة، الخال، الخالة، العم، العمة، أو أحد خلنا نقول الأشخاص الموجود في شجرة العائلة. ولكن البعض يمكن لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. تم اختيار هذا الاسم وأطلقوا عليه هذا الاسم لأن هذا الاسم يحمل معنى جميل، أو خلنا نقول له نغمة مميزة. انزين خبروني مع بداية وانطلاقة البرنامج عن أساميكم. علم نوم سمينكم، وهل اسمكم من الأسماء المتداولة محليا في مجتمعكم؟ هذا الاسم متداول وموجود، ولا تعتبرونه اسم نوعا ما غريب؟ صحيح نحن مثلا خلنا نقول على سبيل المثال بين الدول الخليجية قد نتشابه في الكثير من الأمور، خصوصا فيما يتعلق يعني بالثقافة والعادات والتقاليد وغيرها من هذه الأمور، ولكن موضوع الأسماء قد يكون نوعا ما مختلف. يعني مرات يوم يمر علينا اسم معين نقول والله هذا الاسم غالبا نحن ما نسمي هذا الاسم، نسمع هذا الاسم متداول خلنا نقول مثلا في الكويت، ولكن عندنا نحن هذا الاسم يعني مو بوايد متداول. وكذلك بالنسبة لي خلنا نقول أتوقع في بعض الدول العربية كذلك الموضوع متشابه، مثلا الاسم اللي موجود عندهم ومتداول في مجتمعاتهم قد يكون بالنسبة لنا نحن يعني ما بنقول وايد غريب، ولكن ما نسمي وايد بهذا الاسم أو ما نطلق على المواليد عندنا هذا الاسم. فخبروني عنكم أنتم مستمعين ومستمعاتنا عن أسماءكم، هل مسمينكم على شخص معين أو على شخصية معينة؟ وهل يعتبر اسمك، يعتبر هذا الاسم اللي أهلك يعني أطلقوه عليك اسم عادي متداول ولا اسم غريب؟ يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. نسمع وياكم الفنان راشد الماجد ونرجع على طول.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها، نبدأها مع دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، الدوحة 30-43، المنامة 33-37، مسقط 32-38، الكويت 33-41، وأخيرا الرياض 30-43.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
1: مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. واليوم حبينا نبدأ برنامجنا يعني سؤال تمهيدي لموضوعنا لهذا اليوم. سألتكم عن أساميكم، هل يا ترى مسمينكم على شخص أو شخصية معينة؟ وهل اسمكم من الأسماء العادية المتداولة والمنتشرة والاسم اللي ممكن نشوفه بكثرة حولنا في مجتمعنا، ولا اسمك يعتبر من الأسماء الغريبة نوعا ما؟ في البداية نمسي بالخير على محمد فاضل، يقول عساك طيبة يا مريم وأتمنى لك بداية أسبوع موفقة، وكذلك أتمنى لك مستمعنا محمد بداية أسبوع موفقة وسعيدة أنت وكل مستمعين إن شاء الله. يقول مستمعنا محمد صحيح بعض الأسامي نشوفها غير متداولة في بعض الدول، صحيح بعض الأسماء تكون عندنا من الأسماء المنتشرة بشكل كبير في مجتمعنا، ولكن في المجتمعات المجاورة، ما بنقول مجتمعات بعيدة عنا، ولكن في المجتمعات خلنا نقول في الدول المجاورة يمكن يكون لفظ هذا الاسم مختلف بالنسبة لهم أو غريب عليهم. مساك الله بالنور والسرور مستمعتنا أمل أحمد، تقول مساء البهجة، ونقول لك مساء البهجة والسعادة وكل ما هو جميل في هذه الحياة. تحية لك أيضا عفرة، تقول مسميني على يدتي. فعلاً عفرة من الأسماء المتداولة والمنتشرة عندنا في مجتمعنا الإماراتي. أيضاً تحياتنا لك محمد يقول اسمي من أكثر الأسماء انتشاراً في دولة الإمارات. أكيد هذا الاسم يعتبر من الأكثر انتشاراً في دولة الإمارات، وكذلك في الدول الخليجية وكذلك الدول العربية، ولكن ما شاء الله عندنا في الإمارات تقريباً في كل بيت. راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم على رقم الاسم 4000 وكذلك وسائل التواصل الأخرى، خبرونا عن أساميكم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت في حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفسي لازم أداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلك بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، على رب ما تصدف الصدف ولا ديها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الخليجية كانت الأثير.
3: 1-0-0-9.
1: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر الموقع الإلكتروني www.rakiz.com/radio.
4: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالات عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
1: يا هلا مرحبا بكل مستمعين. اليوم نتكلم عن الأسماء، ونباكم تعطونا نبذة وقصة قصيرة عن أسماءكم. هل مسمينكم على شخصيات معينة أو على فرد من أفراد العائلة، ولا اسمكم يعني يحمل معنى مختلف ومميز؟ راجعين مع مشاركاتكم ورسائلكم، ولكن في هذه اللحظات نسمع ياكم الفنان عبد المجيد عبد الله.

0: شورت كات. شورت كات على الخليجية.
1: نشوف رسائل ومشاركات مستمعينا ومستمعاتنا وهم يخبرونا عن أساميهم، هل أسماءهم من الأسماء المتداولة عندنا هني في المجتمع، وهل مسمينهم على شخصيات أو أشخاص معينين، سواء شخصيات معروفة أو شخصيات موجودة أو أشخاص خلينا نقول موجودين يعني في العائلة وفي شجرة العائلة. شيخة الرئيسي مساك الله بالنور، تقول اسمي شيخة واسم معروف ومتداول عندنا في الإمارات، وتقول شيخة يعني شيخة الحريم، عاشت لسامي يا شيخة. أيضا رسالة من مستمعتنا نعيمة، تقول مسميني على وحدة من الممثلات اسمها نعيمة ويدتي هي اللي سمتني. أيضا رسالة من مستمعتنا نهلة، تقول سماني أبوي نهلة لأنه يحمل معنى جميل في اللغة العربية، نهلة أي شرب وارتوى. شفتوا كيف بعض الأسماء يمكن تمر علينا مرور الكرام، ولكن يوم نركز في هذا الاسم ونركز في معنى هذا الاسم نتوقف عنده وفعلا نستشعر جمالية هذا الاسم. لطيفة مساك الله بالنور، تقول كانوا ناويين يسموني ياسمين، ولكن يوم انولدت شافني عمي وقال هذه كيوت وحلوة لازم نسميها لطيفة، ومن يومها صار اسمي لطيفة. عاشت لسامي لطيفة. إذن هذه مجموعة من المشاركات والرسائل اللي من خلالها مستمعين عرفونا على أسمائهم والقصة وراء تسميتهم بأسمائهم وباختصار. إنزين، هل يا ترى مر عليكم اسم غريب؟ يعني في المراحل الدراسية المختلفة أباكم تذكرون من خلنا نقول من المراحل الدراسية الأولى إلين ما تخرجتوا إلين ما دخلتوا الجامعة ودخلتوا مجال العمل وكذلك حياتكم الاجتماعية، هل يا ترى مر عليكم اسم يعتبر من الأسماء الغريبة سواء بين أسماء الذكور أو الإناث؟ خبرونا عن أغرب الأسماء اللي مرت عليكم. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى، ومع هذا الاسم بنكون فعلا بدينا بشكل رسمي موضوعنا لهذا اليوم وبرنامجنا بهذا اليوم، لأن اليوم حابين نتكلم عن كل ما هو غريب عجيب والتفاصيل إن شاء الله في الدقائق الجاية. ولكن بما أن بدينا برنامجنا بالأسماء وهل أسماءكم تعتبر عادية متداولة منتشرة في مجتمعنا أو تعتبر غريبة، حاليا حابين نعرف الأسماء الغريبة وأغرب الأسماء اللي مرت عليكم في هذه الحياة. أغرب الأسماء اللي مرت عليكم خبرونا عنها عبر وسائلنا المختلفة، وفي هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
0: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
1: حاليا شارع الاتحاد يشهد ازدحام وكثافة في المركبات، وتبدأ الزحمة من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وازدحام آخر أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة على شارع الشيخ محمد بن زايد، والزحمة حاليا تبدأ من بعد جسر مردف سيتي سنتر. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ودائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس، احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
0: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوماً حكيم الأمة،
5: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

الخليجية 1-0-0-9. هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1-0-0-9. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

فسرها. هناك أشياء في الحياة تحتاج لتفسير وأشياء أخرى موجودة يعني تفسر نفسها بنفسها، يعني مو محتاج لتفسير لأنها واضحة. كذلك الأسماء، بعض الأسماء واضحة مو محتاجة لتفسير ولا خلنا نقول أن نحن يعني نعطي الآخرين معناها، ولكن بعض الأسماء فعلا تحتاج لتوضيح وتفسير. اليوم بعد ما تكلمنا عن أسماءنا وتكلمنا عن الأسماء بشكل عام، انتقلنا إلى أغرب الأسماء اللي مرت عليكم. خلونا نشوف بشكل سريع مجموعة المشاركات اللي وصلتنا عن الأسماء الغريبة اللي مرت على مستمعينا. أول مشاركة وصلتنا من صاحب الرقم لنهايته 557 يقول اسم شليويح. هذا الاسم مر علي بصراحة، ولكن صحيح عندنا في مجتمعنا ما أعتقد موجود هذا الاسم، ولكن في المجتمعات الأخرى يعني مر علي هذا الاسم، ولكن إذا كان غريب فنعم يعني لفظا يعتبر هذا الاسم غريب. أم رجا تقول مدرسة اللغة العربية كان اسمها أبانوس، معنى أبانوس نوع من أنواع الخشب، وتقول كذلك كانت عندنا مدرسة ثانية اسمها كنيز ولكن ما أعرف معنى هذا الاسم. لطيفة رسول تقول من الأسماء الغريبة اللي مرت علي اسم عشبة تفاحة ورمانة. صراحة عشبة وتفاحة مرت علي هذه الأسماء، ولكن رمانة لا. أيضا رسالة من وحدة من مستمعاتنا تقول بنتين مروا علي أيام الدراسة، وحدة اسمها حنتومة والثانية أنونة، تقول للحين أذكرهن ومستحيل أنسى أساميهن. شفتوا كيف؟ يعني حتى لو ما كانوا صديقاتنا ومن الزميلات المقربات أو يمكن ما يكونون حتى في الصف ويانا، ولكن دامنا نحن سمعنا أساميهم وأساميهم جدا غريبة فهذا الشيء مستحيل ننساه. جميلة الشمسي يسعد مساك يا جميلة. جميلة كتبت اسم بصراحة الاسم ما أدري يعني مو بواضح، شعارين ما أدري أو شعارين. تحية لك يا جميلة. أيضا أمل تقول تتكلم عن اسمها، تقول اسمي من الأسماء الغير متداولة في العائلة عندنا، ولكن أمل أكيد اسم منتشر عندنا بين الدول الخليجية بشكل عام. تقول أبوي سماني ما أدري على منو، يمكن أغنية أم كلثوم أمل حياتي. عموما هذا الاسم جميل والأهم أنه يحمل معنى جميل ورائع، اسم أمل. أنزين من الأسماء الغريبة أسماء يعني الناس سواء بين أسماء الذكور أو الإناث، نتكلم عن أسماء المدن اللي مرت عليكم وتعتبر فعلا أسماء غريبة. قد يكون الاسم لفظا غريب أو ممكن معناه يكون غريب، يعني مر عليكم هذا الاسم سواء اسم منطقة أو اسم مدينة، هذه المنطقة والمدينة موجودة.

0: في دولة الإمارات، بين الدول الخليجية، أو أي دولة زرتوها من دول العالم، مر عليكم هذا الاسم واستوقفكم الاسم؟ ليش؟ لأنه غريب، قد يعتبر لفظا يعتبر صعب أو غريب نوعا ما. هل مر عليكم اسم من هذه الأسماء؟ خبرونا على رقم الاسمس 4000 وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. اليوم بنتكلم عن مدينة من مدن العالم، ما أدري إذا زرتوها ولا لا. أنا عن نفسي الصراحة واحدة من المدن اللي ودي أزورها، ما زرتها سابقا، فإن شاء الله تكون لنا زيارة قريبة إلى هذه المدينة تحديدا. تحية لك مستمعتنا جميلة جميلة، وضحت الاسم، تقول اسم نابعة معناها المتمايل من شدة العطش. أيضا رسالة من إحدى المستمعات تقول كانت عندنا مدرسة اسمها فريشتا، فعلا الاسم غريب شوية. أيضا مدرسة مرت علينا اسمها فائقة، الله يذكرها بالخير، اسم فائقة مر علي أنا، واحدة من صديقاتي أيام المدرسة اسمها فائقة، الله يذكرها بالخير. إذن هذه بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا عن الأسماء، ومن أسماء الناس إلى أسماء المدن أو الدول أو المناطق. اسم غريب مر عليكم، سواء هذه المنطقة أو هذه المدينة موجودة في الدولة أو في أي دولة من دول العالم.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.
2: حتى

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر، بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر، قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر، ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر. الشوق من وصلك يا ابو طرف فتون، يكبر مع راعيه لا منها كبر، ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل ابر، لو الاطباء عن علاجك يعرفون كان اصنعوا منك دواء في المختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكله حسب الكلام المعتبر، لو كانت القصه صبر انا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبر. القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد صفر صفر تسعة
0: الخليجية. دانت الأثير.
4: تعبت وأنا أتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
5: عشان كذا استخدم إي أند ماني.
4: شو اختلف؟
5: تطبيق واحد فيه كل شيء.
4: كل شيء؟
5: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
4: صدق؟ كلها في تطبيق واحد؟
5: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية.
4: بهالسهولة؟
5: هي ما أعور راسي وتحكم أكثر.
4: اقتنعت؟ بنزل الحين.
5: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب وأكثر، أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق الشروط والأحكام.
6: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا، استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: مبادرات نوعية أهمها مبادرة الطارس، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
2: عندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات، مثل الأصناف المحلية من النخيل.
3: أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة في وفاة قطري وإصابة آخر من جنسية عربية إثر شظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. أعلنت القيادة العامة للشرطة الشارقة اعتماد حزمة من التسهيلات والإعفاءات الخاصة بالأنشطة التجارية والاقتصادية، تضمنت خصما بنسبة 50% على رسوم تجديد التصاريح الأمنية للأنشطة التجارية، وخصما بنسبة 50% على المخالفات والغرامات، إضافة إلى خصم بنسبة 50% على رسوم الاشتراك في الأنظمة الأمنية، وخصم بنسبة 20% على رسوم البرامج التدريبية الإلزامية للشركات. عاد الهدوء نسبيا إلى قرية عابدين بريف درعا جنوب سوريا عقب تعرضها لهجمات إسرائيلية، حيث تجولت اليوم دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في القرية. تبادلت روسيا وأوكرانيا إطلاق المسيرات وأعلنتا عن إسقاط وتدمير العشرات منها، فيما قالت كييف إن هناك قتلى وجرحى جراء الهجمات الروسية. قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن هزة ارتدادية بقوة 4.6 درجة ضربت شمال العاصمة الفنزويلية كاراكاس هذا اليوم. شعرت دول في منطقة البلقان اليوم بتأثير موجة حارة غير مسبوقة تسببت في زيادة بالمئات في أعداد الوفيات عن المعدلات الطبيعية، وعطلت الحياة اليومية في أنحاء أوروبا لأكثر من أسبوع وسط مخاوف متزايدة من انتشار حرائق الغابات. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 09
1: دانت الأثير.
2: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. من أسماءكم سواء كانت أسماء عادية ومتداولة ومنتشرة أو أسماء غريبة إلى أسماء المدن والمناطق، هل مر عليكم اسم لمنطقة أو مدينة سواء داخل الدولة أو خارجها يعتبر الاسم غريب؟ خبرونا عن أغرب أسماء المدن والمناطق اللي مرت عليكم على رقم الاسم 4000 وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء.
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.
0: شورت كات على الخليجية. يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. واليوم نتكلم عن الأسماء الغريبة، وتحديدا بعد ما تكلمنا عن أسماء طبعا أسماء الذكور والإناث، كذلك انتقلنا إلى أسماء المناطق والمدن والدول. نرجع إلى عالم الأسماء. أمل تقول مرة كنا أنا وأختي نقرأ عن الأسماء ونبحث عن معاني هذه الأسماء الغريبة اللي نقراها. تقول اسم لامار اسم فرنسي معناه البريق أو الضوء أو الإشعاع. تحية لك مستمعتنا أمل، وفعلا لمار من الأسماء الجميلة سواء في المعنى أو في اللفظ كذلك. إنزين، من أسماء المناطق والمدن اللي مرت على مستمعينا وتعتبر من الأسماء الغريبة نوعا ما، خلونا نشوف يمكن حد منكم ذكر اسم المنطقة أو خلنا نقول المدينة اللي بنتكلم عنها اليوم في فقرة اسم على مسمى. أم الأشطان في حدود أو حدود بوظبي. هالرسالة وصلتنا من أحد المتابعين، صاحب الرقم نهاية 707 يقول منطقة أم خنور. أيضا عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول اليلايس. خديجة يسعد مساك تقول عرعر في السعودية. أيضا سوسة في تونس. هالرسالة وصلتنا من أحد المتابعين. إذن هذه مشاركات ورسائل مستمعين ومستمعاتنا. لا، اليوم بنتكلم عن مدينة أخرى، بنتكلم عنها وعن سبب تسميتها بهذا الاسم، ولكن يعني ولا أحد منكم ذكر اسم هذه المدينة اللي تقع في قارة أوروبا تحديدا. يا مساء الخير والسعادة لكل متابعينا، ونبدأ ساعتنا الثانية بصوت الفنان ماجد المهندس. نسمع وياكم هذه المحطة الغنائية ونرجع على طول إلى فقرتنا التالية، اسم على مسمى، ونتكلم عن المدن الغريبة لفظاً.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: إلى العواصم الخليجية ودرجات الحرارة فيها، نبدأها مع دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، الدوحة 30-43، المنامة 33-37، مسقط 32-38، الكويت 33-41، وأخيرا الرياض 30-43.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Asl Exit.
2: اسم علم سمى. اليوم اخترنا لكم اسم طليطلة، من الأسماء الغريبة نوعا ما من ناحية اللفظ، ولكن الاسم معرب لكلمة توليدو معناها بالرومانية المدينة المحصنة، وهي وحدة من مدن إقليم الأندلس الأسباني. تعتبر من المدن القديمة اللي بنيت في زمن الإغريق وازدهرت في عصر الرومان، فحصنوها بالأسوار وأقاموا فيها مسرح وجسر عظيم. وفي عصر الإسلام ازدهرت المدينة أكثر وأكثر، تحديداً من ناحية العلم والفن، وكانت تعرف أيضاً باسم مدينة التسامح، لأنها كانت تجمع مختلف الأطياف والديانات على أرضها بكل تسامح. هذا بالنسبة لاسم طليطلة. ما انتهينا، اليوم بنختم برنامجنا بفقرة قصة مثل. قبل ما نختم برنامجنا بقصة مثل في آخر فقرة من فقرات برنامجنا، بس بعطيكم نبذة. كلمة عندنا كلمة معناها تقعر، طبعا المعنى معنى خلنا نقول الكلمة هذه المعنى الحرفي التعمق أو الانخفاض إلى الداخل. أما في اللغة العربية وتحديدا في علم البيان والأدب والبلاغة، التقعر في الكلام هو باختصار استخدام ألفاظ معقدة ذات تركيب لفظي غريب، وغالبا الهدف هو التفاخر بالفصاحة والبيان. عموما التفاصيل إن شاء الله في آخر فقرة من فقرات برنامجنا، فقرة قصة مثل. لكل محبي القصايد، بعد شوي بنكون ياكم مع الشاعر أنور المشيري وقصيده بعنوان لمتى. أما الحين نترككم مع الفنان راشد الماجد، عظيم إحساسي على الخليجية 1009، ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كات. وقفتنا الثانية بتكون أكيد رياضية، وبنتكلم عن آخر أخبار ومستجدات كرة القدم ومونديال 2026.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: ما بدر شي مني ليه متى هالبعاد، أنت شلي جرالك صرت تزعل كثير، من تطايق كلامي كل كلامك عناد، يعني ذنبي أحبك ولا ذنبي أغير، ودي ترضى وتنسى هالحزن والسهاد، وإن بدت مني غلطة خلك أنت الكبير، وإن بدت مني غلطة خلك أنت الكبير، يا ما قلبك جرحني وأنا عفت الرقاد، بس أنا يوم أشوفك أنسى كل شيء يصير، وين أهلي أعرفه وين ذاك الوداد، ولا هالدنيا يعني لو زعلنا تطير، تدري بعدك يا غالي وش كثر همي زاد، شفت هالكون كله بعدك انت صغير، انت صاير في وادي وانا صاير في واد، كيف ترضى لحبنا ينتهي بهالمصير، بس عموما يا روحي جيت اقول لك وكاد، هذا قلبي وتبقى كلمته في الاخير، لو حصل مني حاجة تستحقها البعاد، هذا راسك وحبه وانا اسف كثير.
0: أشعار على الخليجية.
3: على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
5: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
6: جزيرة ياس أبوظبي.
7: مستقبلك يتشكل من خلال الخيارات التي تتخذها اليوم. في جامعة هاريت وات دبي احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في قلب دبي، مع برامج تعليمية مرتبطة بالصناعة وبرامج تركز على المسار الوظيفي، من إدارة الأعمال والهندسة إلى علم النفس والتصميم وعلوم البيانات والبناء وغيرها. تعد برامجنا الطلاب للحياة خارج مقاعد الدراسة. بدأ التسجيل لشهر سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.
8: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها، اعرف أكثر عبر end.ae، تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. بدأ الحماس يزيد مع نهائيات كأس العالم 2026 وبدت مواجهات دور الـ 32. طبعا بالنسبة لمباريات اليوم يلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الياباني الساعة 9 مساء. بالتأكيد بتكون مباراة نارية وقوية. ويوم الثلاثاء ستقام ثلاث مباريات تبدأ بمواجهة ألمانيا وباراغواي الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، تليها مباراة هولندا والمغرب الساعة 5 صباحا، وكذلك سيكون هناك لقاء بين كوت ديفوار والنرويج الساعة 9 مساء، وتختتم المنافسات يوم السبت تاريخ 4 يوليو بمواجهة ستجمع حامل اللقب الأرجنتين ومنتخب الرأس الأخضر الساعة 2 صباحا، تليها مباراة كولومبيا مع غانا الساعة 5:30 صباحا. وبعد دور الـ 32 ستنتقل المنتخبات الفائزة إلى دور الـ 16. ونقول كل التوفيق للمنتخبات العربية اللي وصلت لهذه المرحلة اللي هي دور الـ 32، ونتمناها الصعود إلى دور الـ 16 وهي مصر المغرب والجزائر. من آخر أخبار المونديال إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: حالياً شارع مسقين بالاتجاهين يشهد ازدحام وكثافة في المركبات، كذلك كثافة في المركبات بالاتجاهين على شارع الخيل من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى مدخل راس الخور. بالانتقال إلى شارع الشيخ زايد الزحمة حالياً تبدأ من بعد حديقة الصفا بالاتجاه المؤدي إلى تقاطع مركز دبي التجاري العالمي، وأيضاً عندنا شارع الاتحاد الزحمة حالياً تبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، عودة إلى شارع الخيل هناك كثافة مركبات من أمام منطقة الجداف مروراً بمعبر الخليج، شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وكذلك بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الزحمة حالياً تبدأ من أمام منطقة الورقة الأولى بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ورافقتكم السلامة.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا افضل علاج موجود على وجه الارض لهالمرضى؟ او نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق. قوة العصر الذهبي الاسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الاكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الامارات وخارج امارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمي أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تسافر في أي بلد لازم تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: حبل الكذب قصير،
2: كلن يرى الناس بعين طبعا،
3: كلن يغني على ليلى.
1: ليه ما يطول العنب حامض عنا يقول،
3: اللي ما يعرف الصقر يشوي.
2: انتو شو ذكركم في هذه الامثال؟ تعرفون شو قصتهم؟
4: قصة مثل. اليوم ما عدنا مثل، ولكن عدنا عبارة قيلت في زمنها ولكن ما انتشرت إلى يومنا هذا، ربما لصعوبة اللفظ وتداخل الكلمات فيها. العبارة هي: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة، افرنقعوا عني. قصة هذه العبارة ترجع إلى عيسى بن عمر النحوي الثقفي، كان أحد متقعري عصره، بمعنى أنه كان يعتاد صياغة عباراته بهذه الطريقة. في يوم من الأيام سقط عيسى بن عمر عن حماره عزكم الله، فاجتمع عليه الناس فقال لهم عبارته الشهيرة وهو مستلق على الأرض. طبعا كان يقدر يقولهم: شوفي كم تجمعتوا علي مثل ما تجمعتوا على مجنون، افترقوا عني أو ارحلوا عني. ولكن قال: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة، افرنقعوا عني. وأيضا المتنبي له بيت من الشعر يقول فيه: ألم ألم ألم ألم بدائه، إن آن آن آن آن أوانه. ومعنى ما قال أن ألما أصابني لم أدري ما به، وإذا توجع صاحب الألم فقد حان وقت شفائه. وصلنا إياكم في هذه اللحظات ومع هذه الكلمات المتداخلة والغريبة إلى نهاية برنامجنا. شكراً لكل من تابعنا وتواصل يانا من بداية البرنامج إلى هذه اللحظات. غداً إن شاء الله يتجدد اللقاء وياكم الساعة 4 عصراً. كنت ياكم مريم الجسمي، ومع ألف سلامة.
5: الخليجية الإماراتية،
6: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: على الخليجية. أشعار فزار على الخليجية. ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لان ارض الوفا دون الوفا تمحل. ولانك الغالي اللي حرك اشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة انت الارق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الانحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لان شفاتك المنحل. اصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وأنا نويت الرحيل وما قدرت أرحل.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: وح

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
2: الخليجية 1009.
3: طلال سام وسلطان المرشد يلتقون في بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5، ليلة خليجية تجمع الطرب والإحساس في 25 من يوليو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي القاعة رقم 8. احصلوا على تذاكركم الآن عبر موقع platinumlist.net. الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: مبادرات نوعية أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
2: عندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات، مثل الأصناف المحلية من النخيل.
3: هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين النشرة: الإمارات تتضامن مع قطر الشقيقة وتعزي في وفاة قطري إثر حادث بحري. الوطن الاتحادي يشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي في القاهرة. وهدوء في قرية عبدين جنوبي سوريا بعد ليلة من القصف الإسرائيلي.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة في وفاة مواطن قطري وإصابة آخر من جنسية عربية إثر شظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة وذوي الضحية وإلى حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق، متمنية الشفاء العاجل للمصاب. شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي برئاسة معالي محمد اليماحي رئيس المجموعة رئيس البرلمان في اجتماعات لجان البرلمان التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة. هذا وترأس معالي محمد اليماحي اجتماع لجنة فلسطين الذي ناقش مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية. تهدف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه إلى تمكين ونشر ابتكارات تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما يعزز الجهود العالمية في الاستدامة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN سارة الزعابي، مهندس أول في التغير المناخي والاستدامة في مؤسسة سقيا الإمارات.
5: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتشرف عليها مؤسسة سقيا الإمارات تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية وهو شح المياه. تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع التركيز على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها. وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000 أمريكي، وتشمل فئاتها المشاريع والبحث والتطوير والابتكارات الفردية والحلول المبتكرة للأزمات، وتواصل دعم الحلول المستدامة القائمة على الطاقة المتجددة بما يسهم في تعزيز الوصول إلى المياه الآمنة للمجتمعات الأكثر حاجة حول العالم.
4: في محلياتنا أيضا، أعلنت القيادة العامة للشرطة الشارقة اعتماد حزمة من التسهيلات والإعفاءات الخاصة بالأنشطة التجارية والاقتصادية، حيث تضمنت خصما بنسبة 50% على رسوم تجديد التصاريح الأمنية للأنشطة التجارية، وخصما بنسبة 50% على المخالفات والغرامات، إضافة إلى خصم بنسبة 50% على رسوم الاشتراك في الأنظمة الأمنية، إلى جانب خصم بنسبة 20% على رسوم البرامج التدريبية الإلزامية للشركات. تنطلق غدا في حوالي الساعة 5:30 صباحا من إمارة الفجيرة أولى رحلات خدمات قطار الركاب بين محطتي أبوظبي والفجيرة، حيث من المتوقع أن تصل الرحلة إلى أبوظبي في الساعة 7:45 صباحا. النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم. عاد الهدوء نسبيا إلى قرية عبدين في ريف درعا جنوبي سوريا عقب تعرضها لهجمات إسرائيلية، حيث تجولت اليوم دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في القرية. من جانبه أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان انسحاب القوات الإسرائيلية من القرية بعد ليلة من القصف والمقاومة الأهلية، مشيرا إلى أن الهدوء الحذر خيم على القرية صباح اليوم. إلى ملف العراق، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيد اليوم إنه لا حصانة لأي فاسد، مشددا على أنه ستتم مطاردة الفاسدين. وأكد الزيد أن بلاده ستبدأ صفحة جديدة، وهذه هي البداية والجولة الأولى في مكافحة الفساد. وأضاف رئيس الوزراء العراقي خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء أن ما يجري من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، مشددا على أن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد واسترداد المال العام. إلى الملف الروسي الأوكراني، تبادلت روسيا وأوكرانيا إطلاق المسيرات وأعلنتا عن إسقاط وتدمير العشرات منها، فيما قالت كييف إن هناك قتلى وجرحى جراء الهجمات الروسية. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أيضا اليوم أن قواتها المسلحة تمكنت من السيطرة خلال الأسبوع الماضي على 4 بلدات في مناطق دينيبرو بيتروفسك وسبروجيا وسومي. إلى بريطانيا، حيث أكد مكتب النائب البرلماني من حزب العمال أندي برنام والمتوقع أن يخلف كير ستارمر رئيسا للوزراء، أكد أن برنام سيستعرض اليوم ملامح رؤيته لمستقبل بريطانيا، وسيعد بتغيير أسلوب إدارة البلاد من خلال نقل السلطة من لندن إلى الأقاليم. والآن إلى أخبار المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026
4: شهدت قائمة أفضل 30 لاعبا في بطولة كأس العالم 2026 حضورا عربيا بارزا تصدره النجم المغربي أشرف حكيمي إلى جانب الحارس المصري مصطفى شوبير، في إنجاز يعكس التطور الملحوظ لكرة القدم العربية على الساحة العالمية، خاصة في ظل المنافسة القوية مع أبرز نجوم أوروبا وأمريكا الجنوبية. تتجه الأنظار إلى مواجهة المغرب وهولندا في كأس العالم في مباراة تبدو على الورق صداما كرويا في الأدوار الإقصائية، لكنها تحمل أبعادا اجتماعية وإنسانية تجعلها واحدة من أكثر مباريات البطولة خصوصية. أذكركم بمباراة الليلة التي ستجمع بين منتخب البرازيل ومنتخب اليابان في 9:00 مساء. أما في 12:15 والنصف من بعد منتصف الليل فمباراة ألمانيا مع الباراغواي، والمغرب يلتقي هولندا في 5:00 صباح. إلى هنا أخبار المونديال، وبذلك أصل إلى ختام هذه النشرة. كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الجو جوكم.

0: ست المساء على ساعة الخليجية.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية. درب خليجي على الخليجية 1009. مساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا. مرحبا بكم وحياكم الله، معكم اليازية، ومع بداية أسبوع موفقة للجميع. إن شاء الله اليوم بكون وياكم على مدار 3 ساعات في برنامج دوت خليجي، اللي من خلاله راح أتكلم عن مواضيع وايد حلوة ومتنوعة. وأذكركم بوسائل التواصل، لازم اليوم تشاركوني وأبا أسمع آراءكم اليوم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لكن الحين نطلع هذا الفاصل الغنائي وراجعي لكم بعد دقائق.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: درجات الحرارة في العواصم الخليجية والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، مسقط 30-38، أما الرياض 29-42، الدوحة 29-43، المنامة 32-36، وأخيرا الكويت 33-43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيه واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب؟ من يرد صوت وحضوري غياب؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر raakiz.com/radio.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009. ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامج دوت خليجي. مسي عليكم بالخير. كلنا نعرف أنه في الويكند شو صار، أطلقت دبي منصة إعلامية اقتصادية جديدة تحمل اسم دبي الاقتصادية، اللي تهدف إلى تقديم محتوى اقتصادي متخصص يواكب مكانة الإمارة، أنها هي واحدة من أبرز المراكز الاقتصادية العالمية، ويعكس طبعا قصص النجاح والفرص الاستثمارية والتنموية اللي تشهدها الإمارة. لكن برأيكم مستمعينا، هل وجود منصة إعلامية متخصصة يساعد الناس على فهم الاقتصاد بشكل أفضل؟ شاركوني يعني عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. برأيكم هل وجود منصة إعلامية اقتصادية متخصصة يساعد الناس على فهم الاقتصاد بشكل أفضل؟ استقبل مشاركاتكم مستمعينا، ونطلع هذا الفاصل وراجعي لكم بعد دقائق.
1: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وانتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتوا الاستثمار الحقيقي، انتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد واشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في دوت خليجي وفي ساعتنا الأولى. سؤالي كان لكم برأيكم هل وجود منصة إعلامية اقتصادية متخصصة يساعد الناس على فهم الاقتصاد بشكل أفضل؟ وصلتني المشاركات، خلونا أقرأ أول مشاركة من مستمعنا اللي نهاية رقم 2155. يقول الإعلام اليوم ما عاد يقتصر على نقل الخبر، لكنه صار يساهم في بناء صورة الدول وجذب الاستثمارات ودعم القطاعات الاقتصادية، وهذا بدوره الطبيعي. ويقول مستمعنا راشد برأي الإعلام شريك أساسي في الاقتصاد، لأن أي مشروع أو إنجاز يحتاج لمنصة تعرف الناس به ويعني وتوصله للعالم. بدون إعلام قوي كثير من النجاحات ما تأخذ حقها، يعني هم يقولون أنه يعني الاثنين مكملين بعض. وعبير تقول الاقتصاد والإعلام أصبحوا يعني مرتبطين بشكل كبير، خصوصا مع المنصات الرقمية. خبر واحد أو محتوى ناجح ممكن أنه يغير صورة مدينة أو يجذب مستثمرين وسياح. خلونا نروح لخبرنا المهم اللي هو اعتماد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق منصة دبي الاقتصادية، وهي تابعة لمؤسسة دبي للإعلام، لتكون منصة متخصصة في سردية اقتصادية حديثة تعكس إنجازات دبي وطموحاتها المستقبلية. والهدف منها هي أن تبسيط المحتوى الاقتصادي وأيضا تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الحياة أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي بعض النوايا تشابه والفعل يفرق بين بايع وسايم يلي حبيبك فيك زايد عذابه دايم على باله ولو كان نايم قربك سعادة والمفارق كآبة مشاعرك ورد وغرامك نسايم عزمت قلبك للغلا والرحابة لو كان ما بين الحبايب عزايم لو خافقك يفتح لفزاع بابه لقيت قلبه عنه والبيض صايم ولو ان حاسيس القلوب التشابه سمحت لي كل الذنوب العظايم القلب لك روض خضر ما وطابه الا غلاك اللي احييه دايم اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم
0: اشعار فساء اشعار فساء على الخليجيه
1: اشعار فساء على الخليجيه
3: الجو جوكم.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صوت بلا صورة.
1: مبادرات نوعية أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
2: عندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات، مثل الأصناف المحلية من النخيل.
3: هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تواصل هيئة الأعمال الخيرية العالمية تنفيذ مشاريعها الإنسانية والتنموية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم المجتمعات وتحسين جودة الحياة من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات حيوية في قطاعي التعليم والصحة. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة في وفاة مواطن قطري وإصابة آخر من جنسية عربية إثر شظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أسرة وذوي الضحية وإلى حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع وسيعقد غدا في العاصمة القطرية الدوحة في تطور دبلوماسي لافت على صعيد الملف الإيراني. كما أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أسعار النفط تشهد تراجعا، وأوضح الرئيس الأمريكي أن أسعار النفط باتت الآن دون مستوياتها التي كانت عليها قبل بدء عملية نزع السلاح النووي من إيران. أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في تصريحات إعلامية أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وغاريت كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع على أن تجرى محادثات فنية على هامشها مع الجانب الإيراني. أعلنت الحكومة العراقية اليوم عن مهلة للمجموعات المقربة من طهران لتسليم سلاحها للدولة العراقية تنتهي في 30 من سبتمبر المقبل، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجة وجوده. لقي 5 أشخاص مصرعهم في حادث إطلاق نار وقع بمدينة غربي هامبورغ في شمال ألمانيا اليوم، وأكد متحدث باسم الشرطة إلقاء القبض على شخص يشتبه في ارتكابه الجريمة. أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ منتصف شهر يونيو الجاري. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: سبع المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية.
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء.
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.
0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
4: طلال سام وسلطان المرشد بيجتمعون مع جمهورهم وكل محبينهم إن شاء الله يوم 25 يوليو ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي بسيزنه الخامس في ليلة خليجية مليانة طرب وإحساس. شو تتريون؟ احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net وأكيد الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: درجات الحرارة في العواصم الخليجية والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، مسقط 30-38، أما الرياض 29-42، الدوحة 29-43، المنامة 32-36، وأخيرا الكويت 33-43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: على الخليجية.
2: أشعار.
1: أشعار.
2: على الخليجية.
3: تحب الغنى ولا الشعر يا عويد الرند؟ أنا أكتب شعر، لكن إذا تحب أغني لك أغني على ترنيمة النود والنهوند، وزف الكلام اللي يناسب مواويلك عشان أختلي مع ليلك الليلك البرغند. جمالك مجرد حسن وقطابها ليلك، سرى في مياديلك شذا دهن عود الهند. أنا ليتني عطر لجلسري مياديلك، وأنا أقول لك ساعات كلك دلال وعند، وساعات أقول أمك بلتني بتدليل، ساعات أقول أمك.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: أشعار.
1: أشعار
2: على الخليجية.
4: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 13 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
5: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
6: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. سعادة مروان لطفي.
2: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
1: السيد ممدوح خير الله.
3: فترة الثمانينات كانت بي ام دبليو عندها 4 مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
1: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
4: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يرعى من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
1: محمد عبد المجيد صديقي.
5: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
1: سعادة الدكتور منصور العوار.
6: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
1: سعادة مشعل جلفار.
7: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز ظرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
1: الدكتور مهند الوادية.
8: احنا في عام 2008 اكبر ازمة اقتصادية شهدها الانسانية بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفة ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم. بودكاست استكانة.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009. رجعت في تواصلي وياكم وفي ساعتنا الثانية من برنامج دوت خليجي. مسي عليكم بالخير وياكم اليازي ها مبع عبد الله. ان شاء الله راح يكون وياكم يوم الاربعاء باذن الله. مع تسارع تطور الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بدات بعض المصانع حول العالم تستخدم اساليب جديده لتعليم الالات المهارات البشريه الدقيقه. في خطوه لافته شافوا انه يزودون عددا من العمال. شو يحطولهم كاميرات مثبتة على رؤوسهم. ليش؟ لأن العمال وهم يشتغلون يعني هاي الكاميرا تسجل طريقة شغلهم وتنقل خبراتهم إلى أنظمة روبوتية مستقبلية. شوفوا نحن وين وصلنا. لو كنتوا أنتوا، هاي سؤالك لكم يا مستمعين، لو كنتوا أنتوا مكان هايل العمال، بتوافقون انه يتم تسجيل مهاراتكم عشان الروبوتات تتدرب عليها، ولا تخافون انه يعني خلاص هاي الروبوتات بتاخذ شغلكم؟ استقبل مشاركاتكم عبر الاس ام اس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو كنت بدال هذيل العمال، بتوافق انه يتسجل مهاراتك عشان يدربون فيها الروبوتات، ولا تخاف يستبدلون مكانك؟ استقبل مشاركاتكم وراجعي لكم بعد دقائق.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: الساعة.
1: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: ومستمرة معاكم أنا اليازية وعبر دانة الأثير. كان سؤالي لكم، لو كنت مكان هذا هيل العمال بتوافقون أن تسجلون مهاراتكم عشان تدربون الروبوتات، ولا تخشون أن يستبدلونهم يعني مكانكم، يعني بياخذون الروبوتات شغلكم؟ فوصلتني الكثير من المشاركات. المشاركة الأولى من عبير تقول إذا كان الهدف منها تطوير العمل وتخفيف الجهد على العمال فأحس أن الموضوع تمام، لكن بشرط أن تكون الروبوتات يعني وسيلة مساعدة، لكن أنه ما يستغنون عن الإنسان، يعني ما يستغنون عنهم. ونروح لمستمعنا محمد يقول أوافق، لأن التكنولوجيا ستتطور ولازم ندخل يعني مشاركة الروبوتات ويانا، لأنها بتساعدنا أن نشتغل ونطور وننجز بأكثر وقت. يعني في ناس يعني مؤيدة، لكن عندنا هني رأي مختلف من اللي نهاية رقمه 3244. يقول إذا كانت الشركات بتوفر تدريب وفرص جديدة للموظفين مع إدخال الروبوتات يؤيد الفكرة، أما إذا كان يقللون الوظائف أنا بكون ضدها. يعني ما تدرون، إن شاء الله إن ما حد يخسر وظيفته في هاي القرارات، لأن يعني أنا أشوف أن دخولهم علينا ممكن أن يوفرون الجهد، بس أكيد يعني أكيد الشركات ما تستغنى عن الإنسان، يعني كإنسان، لأنه هو اللي يفكر، هو اللي ينجز بأمور ثانية، يعني أكيد ما راح يحل محل تفكير العقل البشري. خلينا نقول تخيلوا أن هاي الحركة صارت وين؟ صارت في الهند. شو سووا؟ جابوا العمال حطوا لهم كاميرات وسجلوا فيها عشان يعلمون الروبوتات كيف يشتغلون بالدقة نفسها. هاي المصانع كلها مصانع الملابس في الهند، يعني مثل ما قلت لكم يلبسونهم كاميرات على رؤوسهم، يوثقون التفاصيل العملية يعني الدقيقة، يعني كيف يحركون ايدهم، كيف يمسكون القماش أثناء الحياكة، القص، التطريز، كل هذه التفاصيل الدقيقة يصورونها عشان شو؟ يبرمجون هالروبوتات عشان يكتسبون الخبرة. ليش؟ الهدف من هاي التقنية تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات على تقليد المهارات اليدوية المعقدة عشان يرفعون فيها الكفاءات، زيادة الإنتاجية، تحسين الجودة. لكن في المقابل يعني السؤال يطرح نفسه، هل ستكون الروبوتات أداة تساعد العامل وتخفف عنه المهام المتكررة، ولا أنه خلاص بيكون بديل عنه في المستقبل؟ يعني بين دعم الإنسان واستبداله يبقى السؤال مفتوح حول شكل العلاقة القادمة بين البشر والآلات في بيئة العمل.
2: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بهلساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحا من السبت لين الربوعي، اللي حزنها غير عن كل الأحزان، خل ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي، أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني يا بادل لساءه بإحسان، ومن قوة قفاتي أثبت وقوعي، يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني صدقائي وربوعي، والله لو ان فيدي أفرح إنسان بفرحه لو ان ثمنها دموعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: جوجلكم على الخليجية 1009.
4: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صمت بلا صورة.
1: مبادرات نوعية أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
2: عندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات، مثل الأصناف المحلية من النخيل.
3: هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: بتوجيهات حميد بن راشد، هيئة الأعمال الخيرية العالمية تؤهل مجمعا تعليميا وتدعم القطاع الصحي في سوريا. الإمارات تتضامن مع قطر وتعزي في وفاة مواطن قطري إثر حادث بحري. ترامب إيران طلبت اجتماعا في الدوحة غدا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تواصل هيئة الأعمال الخيرية العالمية تنفيذ مشاريعها الإنسانية والتنموية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم المجتمعات وتحسين جودة الحياة من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات حيوية في قطاعي التعليم والصحة. وفي هذا الإطار أعلنت الهيئة عن إنجاز مشروع صيانة المجمع التعليمي في مدينة اللطامنة بمحافظة حماة السورية، ويتكون من 5 مدارس ليكون منارة تعليمية تسهم في نشر العلم والمعرفة وتوفير بيئة تعليمية داعمة للطلبة. وفي الجانب الصحي، دعمت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مستشفى الرقة الوطني من خلال توفير مجموعة من الأجهزة والمستلزمات الطبية لأقسام التوليد والأطفال. وأكد سعادة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة أن هذه المشاريع تجسد حرص صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على تنفيذ المبادرات الإنسانية التي تسهم في تحسين حياة المحتاجين وتعزز مقومات الاستقرار والتنمية في المجتمعات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: والآن ننتقل بكم إلى قطر، حيث أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة في وفاة مواطن قطري وإصابة آخر من جنسية عربية إثر شظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة وذوي الضحية وإلى حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع وسيعقد غدا في العاصمة القطرية الدوحة في تطور دبلوماسي لافت على صعيد الملف الإيراني. ومن جانب آخر، أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أسعار النفط تشهد تراجعا، مشيرا إلى أن سعر خام غرب تكساس الوسيط بلغ $69 للبرميل، ومرجحا أن يتجه نحو مزيد من الانخفاض. هذا وأوضح الرئيس الأمريكي أن أسعار النفط باتت الآن دون مستوياتها التي كانت عليها قبل بدء عملية نزع السلاح النووي من إيران. وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في تصريحات إعلامية أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريت كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع على أن تجرى محادثات فنية على هامشها مع الجانب الإيراني. وتأتي هذه التصريحات بعد دقائق من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد الاجتماع المقرر غدا في العاصمة القطرية في تطور دبلوماسي يعكس تسارع المسار التفاوضي بين الطرفين. وأكدت المتحدثة التزام واشنطن بتعهداتها المتعلقة بوقف إطلاق النار مع طهران، مشيرة إلى أن ترامب يريد المضي في عملية السلام إلى نهايتها، ومضيفة أن مذكرة التفاهم تظل سارية ما دامت هذه العملية مستمرة. وفي المقابل شددت على أن العنف من جانب إيران سيقابل بالعنف، وأن واشنطن ستواصل الرد على الهجمات التي تشنها طهران على السفن التجارية. هذا وأوضحت أن من الأفضل للإيرانيين توقيع اتفاق جيد مع الولايات المتحدة، محذرة من أن اختيار طهران لعب دور سلبي سيثبت أنها باتت دولة منبوذة في الشرق الأوسط. والآن إلى الشأن العراقي، حيث أعلنت الحكومة العراقية اليوم عن مهلة للمجموعات المقربة من طهران لتسليم سلاحها للدولة العراقية تنتهي في 30 سبتمبر المقبل، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجة وجوده. ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف يوليو لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلمه منصبه الشهر الماضي وتعهده حصر سلاح الفصائل التي تصنفها واشنطن إرهابية وسط ضغوط أمريكية متزايدة. وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال إن جميع الجماعات المسلحة أبلغت بتاريخ محدد يمثل وضع حد لهذا الملف، وهو 30 سبتمبر الذي ينتهي كذلك فيه وجود التحالف الدولي. وأضاف بعد هذا التاريخ سيكون كل السلاح خارج إطار الدولة خاضعا للمعالجة القانونية. والآن إلى أحوال الطقس عالميا، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ منتصف شهر يونيو الجاري. فقد سجلت ألمانيا رقما قياسيا جديدا في درجات الحرارة، هو الأعلى منذ بدء القياسات في القرن 19، حيث سجلت نحو 42 درجة في ولاية براندبورغ. أما في فرنسا فأعلنت السلطات الصحية عن نحو 1000 وفاة إضافية خلال موجة الحر هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي. من جهتها سجلت الدنمارك 37 درجة مئوية للمرة الأولى منذ عام 1874، بينما تشيك تجاوزت 40 درجة، وسويسرا فقدت جليدا مبكرا في جبال الألب. هذا ومن المتوقع أن تنتهي موجة الحر بداية الشهر المقبل. إذن بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
6: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
7: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد. الذي يكسر حاجز التوقعات.
8: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
7: وعلى خطى نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد. هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
9: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
8: وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
5: الخليجية الإماراتية، دوت خليجي على الخليجية 1009.
10: مساء الخير عليكم مستمعينا من جديد، ومرحبا بكم وحياكم الله في ساعتنا الأخيرة من برنامج دوت خليجي. تخيلوا أنكم واقفين في المطار وتشوفون شخص واحد وعنده العمال اللي يشتغلون هناك في المطار يرون وياه ما بشنطة ولا ثلاث ولا خمس، مجموعة كبيرة من الشنط وبس قدام شخص واحد. يعني هاي الشنط كلها مالت شخص واحد، مب حق الكل، يعني مب حق مجموعة من الناس. هذا بالضبط صار، يعني هذا موقف حقيقي صار، لكن يعني أنا أشوفه مشهد غريب بالنسبة لي أنا وأكيد أنتو، أن بحد ذاته أن شخص واحد وعنده أكثر، عادة تكون أكثر من، خلينا نقول أكثر من 15 شنطة، تحسون أنه ما يدخل في العقل صح؟ سؤالي لكم مستمعينا: كم شنطة تأخذون وياكم يوم تسافرون؟ وبكل أمانة أستقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009 مع ساميكم الثلاثية. كم شنطة تأخذون وياكم يوم تسافرون؟ أستقبل مشاركاتكم. نطلع هذا الفاصل وراجعي لكم بعد دقائق.

0: الوطني هو الخليج على الخليجية.
1: درجات الحرارة في العواصم الخليجية والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، مسقط 30-38، أما الرياض 29-42، الدوحة 29-43، المنامة 32-36، وأخيراً الكويت 33-43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق إيماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة. بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدة يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحم حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدوان، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمة على طول الأزمان، عاشة من له الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتم.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رويا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رويا، ومع بطاقة رويا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رويا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: الخليجي على الخليجية 1009. ويا هلا بكل من انضم لنا وعبر دانة الأثير. سؤالي كان لكم: كم شنطة تاخذون وياكم يوم تسافرون؟ وبكل أمانة ما شاء الله جتني وايد مشاركات. عبير تقول عني أنا باخذ شنطة واحدة بالنهاية أطلع بثلاث شنط لأن يمكن أحتاج أشياء. هذه اللي يمكن ودتنا وايد نحن البنات، خاصة ودتنا وايد يعني ناخذ وزن زيادة على الفاضي ونرجع ونحن مو بلابسين أغلب الملابس اللي شايلينها ويانا، ونشتري من هناك ويطلع لنا يعني وزن أكثر وأكثر. اللي ما يخليني أترك شيء، والله صدق إحنا البنات ما نخلي شيء. ونروح لمستمعتنا أمل تقول: إذا كانت سفرة قصيرة شنطة يد تكفيني. ها شنطة يد تكفيك؟ أنا أحس يعني مشكوك في هالوضع. أما إذا أكثر من أسبوع لازم شنطتين على الأقل، والرجعة غالبا بزيادة. يعني ها أنتو ممكن، أنا أشوف الأفرج يعني حق الناس شنطتين ثلاث ممكن، هذا مع الوزن الزايد. لمحمد يقول: أنا من فريق السفر الخفيف، شنطة وحدة مرتبة أحسن من أني أير أربع شنط في كل مطار. صراحة أنتو الشباب عادي عندكم، أحس يعني شنطة وحدة تسدكم، بس نحن البنات عندنا مشكلة لازم نشل كل شيء ويانا. أنزين. ونروح لسارة. هذه سارة تقول: الصراحة شنطة الملابس وشنطة للأغراض الشخصية، وأحيانا شنطة فاضية للهدايا والتسوق. لازم نكون مستعدين حق كل شيء. والله أنا قلت إحنا البنات إحنا نشل وايد شنط اللي نحتاجه واللي ما نحتاجه واللي يمكن نحتاجه واللي مع يعني نحن الله يهدينا يا رب. وبعد مستمعنا سعيد يقول: على حسب الوجهة، إذا سفرة بحر أو مغامرات يمكن شنطة واحدة، إذا مدينة تسوق وأتسوق فيها الله يستر يمكن عدد الشنط يزيد مع كل رحلة. الشباب دائما قنوعين ويكونون ما بنفس البنات نحن صراحة. لازم تستقبل عفوا مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009 على سؤالي: كم شنطة تاخذون وياكم يوم تسافرون؟ نطلع هذا الفاصل وراجعي لكم بعد دقائق.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعين وفي برنامجكم دوت خليجي. 55 حقيبة سفر لشخص واحد فقط. شوفوا هذا الرقم كان كافي أنه يثير الفضول لموظفي الجمارك في سويسرا. تخيلوا أن 55 شنطة بس حق امرأة وحدة رادة من عطلتها. تخيلوا إحنا البنات، أنا قلت إحنا البنات ناخذ شنط زيادة. تخيلوا أنها راجعة من عطلتها مع 55 شنطة. يعني أنا الحين مصدومة ترى، أنا هذا الخبر يوم قريته قلت لازم يعني أخبركم عنه ونتناقش فيه ونشوف كم عدد الشنط. على فكرة تعرفوني أنا كم شنطة تميت أفكر أنا كم شنطة أخذ. على فكرة شنطتين، الشنطة الأساسية هاي الكبيرة اللي فيها كل ملابسي كل شيء، وكاريون أسحبها وياي أدخلها الطيارة. بس ما عمري خذت زيادة أنا، يعني يوم جلست أفكر ما عمري صراحة. يقولكم السلطات في جمارك سويسرا قرروا أن يفتشونها. يعني شو 55 حق يعني حق وحدة، يعني شخص واحد. فيعني تأكدوا أنه ما فيها شيء، كل اللي موجود يعني كل الحقائب اللي جايبتنها كلها قانونية، ما تحتوي على أي مواد محظورة، مخالفات جمركية، كلها رادة يعني بأغراضها بأشياء مشترياتها وأمورها ومدري شو. وأكدوا أن الحقائب يعني شو ما كان يعني عددها كبير هي مش مخالفة، لكن دام أنها هي يعني تم التصريح عنها وهي التزمت بالإجراءات المطلوبة. طبعا هي أكيد دفعت يعني وزن زايد، أكيد 55 شنطة أكيد وزن زايد هذا. لكن السؤال اللي حيرهم كلهم، ليش 55 شنطة لشخص واحد؟ شو فيها؟ هل هي سافرت مكان واحد؟ ولا كم من دولة يابت هدايا؟ شو المقتنيات اللي يابتها؟ شو الأشياء اللي في 55 شنطة؟ يعني صراحة ما كشفوا عن تفاصيلها، لكن يعني أعجوبة صراحة أن شخص واحد وبنية ها بنية تاخذ 55 شنطة وياه وهي رادة من عطلتها. هذا حدث. لا تسوونه يا بنات، لا تسوونه. وبهني أنا وصلت لنهاية برنامجنا يا مستمعين. شكرا لكل من سمعنا وشاركنا اليوم. كنت وياكم أنا اليازية عبيد وفي برنامج دوت خليجي ومن إذاعة الخليجية 1009، واستمريت وياكم على مدار 3 ساعات. ملتقين إن شاء الله باكر بنفس التوقيت، وربي يحفظكم.
2: تضحية هذه خلي بلدكم على مستوى

0: 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الأحصل على خصم حتى 50 فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: حفظونا في الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر.
2: الخليجية الإماراتية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الأثير. هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio. وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صمت بلا صورة.
1: مبادرات نوعية أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
2: عندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات، مثل الأصناف المحلية من النخيل.
3: أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بتوجيهات حميد بن راشد، هيئة الأعمال الخيرية العالمية تؤهل مجمعا تعليميا وتدعم القطاع الصحي في سوريا. مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتؤكد دعمها الكامل لها. مسؤول أممي يحذر بشدة من توسيع إسرائيل نطاق سيطرتها الميدانية في الأرض الفلسطينية. وفي عناوين نشرتنا أخبار المونديال، غدا ثلاث مواجهات قوية في الدور 32 بكأس العالم 2026.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير من مركز أخبار ARN، نحييكم وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تواصل هيئة الأعمال الخيرية العالمية تنفيذ مشاريعها الإنسانية والتنموية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم المجتمعات وتحسين جودة الحياة من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات حيوية في قطاعي التعليم والصحة. وفي هذا الإطار أعلنت الهيئة عن إنجاز مشروع صيانة المجمع التعليمي في مدينة الطامنة بمحافظة حماة السورية، ويتكون من 5 مدارس ليكون منارة تعليمية تسهم في نشر العلم والمعرفة وتوفير بيئة تعليمية داعمة للطلبة. وفي الجانب الصحي، دعمت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مستشفى الرقة الوطني من خلال توفير مجموعة من الأجهزة والمستلزمات الطبية لأقسام التوليد والأطفال. هذا وأكد سعادة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة أن هذه المشاريع تجسد حرص صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على تنفيذ المبادرات الإنسانية التي تسهم في تحسين حياة المحتاجين وتعزز مقومات الاستقرار والتنمية في المجتمعات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى مصر، حيث أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية وما صاحبها من قصف واستهداف لمناطق في جنوب سوريا، بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. هذا وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم رفضها الكامل لأي انتهاكات تمس سيادة الدول العربية أو سلامة أراضيها، وتجدد تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة ودعمها لكل ما يحفظ وحدتها وسيادتها. حذر رامز الأكبروف نائب المنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط من استمرار التقلب الشديد للأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية وتسارع النشاط الاستيطاني في الأرض الفلسطينية، بما يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها الأكبروف أمام الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي اليوم بشأن التطورات في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وبصفة خاصة تنفيذ القرار 2334 لعام 2016 القاضي بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأوضح الأكبروف أن الغارات الجوية والعمليات العسكرية الإسرائيلية تواصلت في قطاع غزة منذ انتهاء فترة التقرير، مما أسفر عن وقوع المزيد من الضحايا ليرتفع عددهم منذ وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1000 قتيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع وسيعقد غدا في العاصمة القطرية الدوحة في تطور دبلوماسي لافت على صعيد الملف الإيراني. ومن جانب آخر، أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أسعار النفط تشهد تراجعا، وأوضح أن أسعار النفط باتت الآن دون مستوياتها التي كانت عليها قبل بدء عملية نزع السلاح النووي من إيران. وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في تصريحات إعلامية أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وغاريت كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع، على أن تجرى محادثات فنية على هامشها مع الجانب الإيراني. وتأتي هذه التصريحات بعد دقائق من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد الاجتماع المقرر غدا في العاصمة القطرية في تطور دبلوماسي يعكس تسارع المسار التفاوضي بين الطرفين. وأكدت المتحدثة التزام واشنطن بتعهداتها المتعلقة بوقف إطلاق النار مع طهران، مشيرة إلى أن ترامب يريد المضي في عملية السلام إلى نهايتها، ومضيفة أن مذكرة التفاهم تظل سارية ما دامت هذه العملية مستمرة. وفي المقابل شددت على أن العنف من جانب إيران سيقابل بالعنف، وأن واشنطن ستواصل الرد على الهجمات التي تشنها طهران على السفن التجارية. إلى الشأن العراقي، حيث أعلنت الحكومة العراقية اليوم عن مهلة للمجموعات المقربة من طهران لتسليم سلاحها للدولة العراقية تنتهي في 30 من سبتمبر المقبل، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجة وجوده. والآن إلى مونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تتواصل غدا منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بإقامة ثلاث مواجهات قوية تجمع ألمانيا مع باراغواي، وهولندا مع المغرب، وكوت ديفوار مع النرويج. هذا وتتجه الأنظار إلى مواجهة هولندا والمغرب التي تجمع بين منتخبين لم يتعرضا لأي خسارة في دور المجموعات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية الإماراتية،
2: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، سويا نظرتنا يملأها الأمل. هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
3: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
2: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: والخليج
1: على الخليجية.
2: درجات الحرارة في العواصم الخليجية والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، مسقط 30-38، أما الرياض 29-42، الدوحة 29-43، المنامة 32-36، وأخيرا الكويت 33-43.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: هذا هدوء المساء، وهذا الصباح الجميل. الشمس اللي وسط روحي نورها شارقة، أجمل مواعيد عمري في الزمان البخيل، أحس به ملك لي وأحس بي سارقة. هذا هو الحلم، والواقع وشرحه طويل، حكايته غير عن كل القصص فارقة. أنا أسعد الناس وأجمل كل ما هو جميل، النجمة اللي على سطح السماء فارقة. كل ما تخيلت وجهه قلت ما فيه ليل، أصحابه الكون والنجمات مستارقة. أودع الياس في قربه مع المستحيل، والبعد قاسي علي وجمرته حارقة. هذا هو اللي يسمونه دول العليل، والله حتى خياله ما بغي أفارقة. لو كان لي يوم في قربه ومن ذا القبيل، ما كان باتت عيوني بالدمع غارقة. سحابه تصب وتمر الحنايا هميل، وأنا تشفق على هماله وبارقة. يمحيني البعد والصدفة معايا قليل، متى تنور مكانك شمسك الشارقة؟
1: أشعار
2: على الخليجية.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
4: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
5: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كن حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: 100% خليجية.
1: 1-0-0-9 بودكاست استكانة.
0: الدكتور عادل سجواني.
2: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
0: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
0: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
0: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
0: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن يكون متجدد.
0: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد بين ممكن يسويه، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
0: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
0: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
0: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم. بودكاست استكانة.

هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشه وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه ما هي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافية، أقول لا لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت أحسبه يوم أطالعه ماي قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، ويوم إن صابع كفوفي أكثر من صدقاي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي، وافي ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبل اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النارهم طافية، واخدم بنفسي قبل لا يخدمون أخوياي، وأنا لو أشر تكون إشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
4: هل انت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الان وادفع في عام 2027 واختر ما بين اعفاء الضريبة المضافة او تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل الى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختلفة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
5: الخليجية.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد. وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: درجات الحرارة في العواصم الخليجية والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، مسقط 30-38، أما الرياض 29-42، الدوحة 29-43، المنامة 32-36، وأخيرا الكويت 33-43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوح ذا لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوح ذا ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة القوة يوم أن علي الضاق صدري، وسيدي الإداء من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، الليلة جلها المخيف المخطر ارتاده. يا نوخذها لو من حصانك تحل وثاق، بعدي وألفي على مسمن إبعاده. لها في فوادي على طول اللي يشتاق، والنفس لها الهواها دوم ودانا.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
1: ثواني ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
2: دوت كوليجي.
1: شو؟ إنزين، شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
2: دوت كوليجي.
1: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
2: دوت كوليجي.
0: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
2: دوت كوليجي.
0: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
2: I don't have an answer for that.
3: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
4: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
3: بالتعاون مع سنتر بوينت.
2: Is there something else I can help with?
3: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالات عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: هذا اليوم رابع يوم والجو رعد وبرق، وهذا اليوم رابع يوم والشوق ذابح.
1: هذا اليوم

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل، قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفوا قساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خلي الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الخليجية الإماراتية.
1: سويا نبني للمستقبل، سويا نرسخ رؤية أشمل، رؤية أشمل، رؤية أشمل. سويا نظرتنا يملأها الأمل، هي رؤية القائد صاحب النظرة الأكمل، محمد بن زايد آل نهيان.
2: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، شركاء في حتى رسالة ردعه، كلنا شركاء
1: لأجل الوطن وبنائه، لأجل تطوره، ولأجل سعادة شعبه.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: درجات الحرارة في العواصم الخليجية والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي 30-38، مسقط 30-38، أما الرياض 29-42، الدوحة 29-43، المنامة 32-36، وأخيرا الكويت 33-43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا وجودي وجد من نفسه جزوعة باقي فيها علوم ما نستها، لا بغى عن سجته ينسى دموعه، مرت هذيك العلوم حولتها وشعلت نار حطبها من ضلوعه، تاكل اللي فوقها واللي تحتها، كل مذكر من خذت قلبي قطوعه، واكتفاها النوم وعيوني قفتها، جوخ من متن ابو زيد مخلوعه، لو درت عنها السلاطين اسرقتها، ضامر سرجوفها كانه بجوعه، ما تميز بينه وبين رقبتها، كانها ظبي قبل ظله يروعه، باقي فيه التفاته ما التفتها، اسم ابوها اللي يحطه تحت كوعه، واسمها اللي تدرسه في مدرستها، ما تعلف الخيال ولا فروعه غيرها، ولا تبوى منزلتها، كان عمري من سبوعه لا سبوعه، تنظمه نظم الخرز في سلسلتها، تجمعه لا شعشع سهيل بطلوعه، وتنثره لحتى الارض ورقتها، همها اشرب دلته واكل قدوعه، من ضوتني ليله السبت وسرتها، روحت وفوادي الفرقه تلوعه، ما حسدت الا البسيطه في سعتها، ليتها مرواح من يرجى رجوعه، كان ما غمضت عيني من جهتها، والضياع اللي يطبوعي من طبوعه، بركات الله عليه وبركتها، ضاع عمري من سبوعه لا سبوعه، ما بقى الا ليله السبت وسرتها.
0: أشعار على الخليجية.
3: على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهني أخوي عبد الله حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
12: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيء.

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك المرة.
2: جلسة على دانة الأثير.
3: 1-0-09.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: كمان.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من أيامها كاملة، ولا جرحني فلان أقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني، أعامله أحشم وذيب وأقدر صهيلة الحصان، وصد عن كل رجل همتها خاملها، والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملها، ما فيه فارس على فارس يحب الهوان الصام.

0: اللي يقدره للوقفها الصام لها استحقر الرمح نفسه لا طعن له جبان ما بالك فارس وقت اللي قا حامله
1: أشعار فساع أشعار على الخليجية
2: أشعار فساع على الخليجية
3: الأغاني الخليجية على

0: 1009.
1: أنا وليت يوم الليل دنا ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش نسير العاشقينه.

بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبر والصبر طوال، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
0: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيديك العود.
2: دانت الأثير.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها. حب الرمق يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها. وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها. ظهورها عز وشرف تالد، وبطونها كنز المحبيها. وليه ما يعرف الخيل يظلمها، واهل الجهل صقور تشويها. والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها. تشهد لها القدرة على القدرة، وتشهد لها الدنيا ومن فيها. قضيت عمري في مودتها، أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي، والخيل تفهم طبع راعيها. فيها الذكاء والعرف والفطنة، بلا كلام أفهم وحاكيها. وإن غبت عنها دورت عني، ريحة ثيابي بس تكفيها. هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لي مر من عمري، واللي بقى من العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
2: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضه، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: طير المحبة كفخ يا ضامرة السرجوف، وعلى طول ضلوع صدر اللي يبيك أوكر. لو تنكر إن قلبك المرهف علي ملهوف، وتسأل القلب قال القلب لا تنكر، تشكر على البسمة اللي نارها في الجوف، أما على الصد والهجران ما تشكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي ليعرضت جمالها يس

0: ذكر مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي إلى عرضة جمالها يسكر، مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. ترز لي منحرن يدعو إلى المعروف، وتلد لي عين تنهاني عن المنكر. تمكر بعود تقاسيمة تخطف الشوف، وإذا سألتك تقول إن الغرام أمكر. الكر والفر للعاشق ما هو مألوف، وشلون تقدر تجيد الفر ولا الكر؟
1: أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1-0-0-9
1: فزار. جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من وصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته

0: ولا فسها.
1: الشوق في دبي،
2: الشوق في دبي
1: مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: مرحبا يا مشية الزور هلي يا هلا، مرحبا يا راس مالي وكنزي وذهبي، أقبلي وانشبهرت فيك نظرة الملا أكثري من ذكر ربي ومن ذكر النبي. الله أكبر يا قوام خلق الله على مدمجين تحت خصر تحت عاتق ضبي، أشهد إني رحت فيها معك شوق وغلا، والبدر قد قال محد يحب اللي يبي جد لك قلب عليها الدهر شرب وكلا، وطاح لك راس عزيز شموخ يعربي، وصار سرك حد موس على الوجه تلا، انطمن في لحيتي وانت علا فش نبي، ليتني عييت بالقلب مرخصته ولا وهقتني حيل تذيب في قلب غبي، البلني قلت لك لا قلتي لي بلا، كن قلب بين الاضلاع عند امك صبي، ابتليتيني عسى الله يعين المبتلى، لين عاهدتك على الوصل لو كان حبي طالبك روفي بحالي ترى المتلي تلا، وعتقي قلبي تراني وحيد امي وبي.
0: على الخليجية.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

100% على باقات مختارة من فريدوم لأحسن تفضل على الخصم حتى 50 بفرصة. فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح لو الحياة بطولها طعم سكر. ما كان أحس بذنب غيري وسامح هذا كلامي لو مزاجي تعكر. وخيل الهجر بين الحنايا ترامح هذا كلامي لو مزاجي تعكر. وخيل الهجر بين الحنايا ترامح أقولها للي في حبي تنكر. أسامحه ولا يعرف التسامح اطمح تراضيني يا زين وتذكر ان عاشقك لرضاك يا زين طامح لا تصير مالح في الهجر وانت سكر. سامح ما فيها اجمل من اللي يسامح. سامح ما فيها اجمل من اللي يسامح.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
1: اشعار فزاع على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزيبه بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبه، من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبه، الفرح والسعد يحظى بك، نور الدنيا طريبه بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبه، ليبت هنابه ويهنابك، زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.

متفوت على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا أم الشيوخ، بلاد زايد تفاخر فيك على درب فعل الخير، خطوتك سباقة تقولين مجدك ورث جدك ورث بيك، الأمجاد للي يملك الوعي والطاقة، عسى الدار ما تفقدك والعين ما تبكيك، ورا كل عملاق صنع مجد عملاقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يشع وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن وصف غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي وتملني الجدران، واظهر الشرفة تحت السماء وسكر الباب خلفي ريح تهب، وتسكن العظم رجفة وتموت ريح، وتسكن أوراق نزفي على الروابي تهطل دموع وطفة، وتصب لمع بروقها وسط طرفي يا طاري الغدران، والعمر رشفة مع قلها يا ليتها يوم تصفي، الحب واجد مير الأقدار خلفه، والأرض واجد لكن الحلم منفي، واللي أعرفه راح ما عاد أعرفه، ولا أظن يذكرني إلا قبلت مقفي، ما هو حبيبي مورد القلب حتفه، وله حبيبي يفرح بوقت ضعفي، مر ثمر هالليل ومر قطفه يا الحنظللي، صرت أذوقه بكفي متى الشوارع تجمع اثنين، صدفة لصار شباك المواعيد مجفي، يا بنت تو الليل ما راح نصفه، ويا ليل بعض اللي مضى منك يكفي.

من فريدوم بحسب لتلعب فوق السبت حتى 50% على بقات مختار فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا هاجس الشعر دامك حاضر، إن دعنا دعنا نعيش الحياة بمنطق إنساني، وجه الحياة السعيدة فيه مرتعنا، لكن وجه الحياة الثاني. يا هاجس الشعر دامك حاضر، إن دعنا دعنا نعيش الحياة بمنطق إنساني، وجه الحياة السعيدة فيه مرتعنا، لكن وجه الحياة الثاني حزين، والحزن عمره ما يروعنا، لو كان أبكى عباد الله وابكاني، نعاني اليوم لين يسيل مدمعنا وبعدين نفرح ونرجع بكرها نعاني وهكذا لين دنيانا تودعنا، ما فيه إنسان عاش في دنيته هاني، ياما مع من تولع حن تولعنا، وياما عسفنا صعيب الخيل بعناني، سوق الغلا كم شرينا به وكم بعنا، وكم ليلة بات قلب الشوق نشواني، أرجوك من جوهم الوقت طلعنا، نبغي نعيش الحياة بحب واماني، جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني، وانا بشعر احاسيسه تجمعنا، بهدي علشان جمهوري ترياني، اخر قصيدة مسويها على معنى ضمنتها، ما حوى فكري ووجداني، ليه انت زاحم وأرض الله تاسعنا، ليه انت خاصم مدام ان العمر فاني، اللي وقف ضدنا واللي وقف معنا، انظل مهما حصل ربعنا وخلاني، حنا اعتصمنا بحبل الله ولا طعنا في ديننا، والوطن نزعات شيطاني، باعوا وطنهم هل الفتنة ولا بعنا، إلا الصداقة من يبيعون الأوطاني، حنا رجال مع العالم تواضعنا، يشهد لنا القاصي ويشهد لنا الداني، وحنا رجال بفضل الله ما جعنا في دارنا، بل ونشبع كل جيعاني، حنا رجال على القمة تربعنا، ويؤكد إنجازنا ما قاله لساني، عن التقدم لا يمكن شيء يردعنا، هذه قناعات زايد بن هياني.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.